0: ساعدني، انا بدي ميني ساعدني.
1: ايه شو عم تعمل؟ تنقي عدس؟
0: ايه عم فكر اعمل مشدره.
1: من امبارح اكلت شوربه عدس؟
0: لا، امبارح عملنا فاصوليا ورز. شوربه العدس قلت ما بتكفي لوحدها، عملت حدا فاصوليا ورز.
1: ايه ما قلت امبارح اكلت الفاصوليا؟
0: لا، عملت فول مدمس، وكنت عامله كمان مقلوبه حمص وفول وباذنجان.
1: ايه يخزي العين عنك. اسم الله، حمص وفول وفاصوليا وعدس. بتعرف يا ام الياس؟
0: ايه
1: والله ما في الا انت لازم يشغلوك بوزاره المدافع. اي وزاره مدافع؟ وكاله الطاقه الذريه والغازات السامه. وانا اقول لك بولياس بيضلوا هيك على طول مطشطش وماشي مثل محششين. هي على وزارة المدافع اللي عم تصير عندك بالبيت.
0: اخليك ما تقل دمك صايرة. خلص عم فكر ما اعمل مجدرة، يمكن اطلب بيتزا اليوم.
1: وليقطعكم انتو المسيحية، كيف بتاكلوا هالبيتزا؟ ما فيها هام والهام خنزير.
0: ولي بلا هام بلا ميم، ما كله اكل.
1: ايه معلوم كله اكل.
0: ليش انت شو طبخت اليوم؟
1: نحنا مرقنا حسان بالرجعة على المكدونال، اكلنا همبربر.
0: ما بعدك عم بتقولي ما بتاكلي هام؟
1: ايه الهمبربر مش هام، همبربر بف، والبف بقر.
0: ايه مزبوط. شو عم تغسلي؟
1: ايه عم بغسل شرويل بو حسين.
0: يوم ردي على التليفون، ردي.
1: الو، نو انجلش.
0: يا مس ريسيسيتيشن، ردي على التليفون.
1: مش فاضي هلا، مش مين عم يحكي بالانجليزي عم يترك
0: له. انه عم تغزيله هالشرويل لمين؟ لبو حسين؟
1: ايه مثل العادي، شرويل بو حسين.
0: ايه بيلبق له بو حسين. يا بيي ما تعبيلك، ولك حطيه بهالغساله وتعكي دعكتين وخلص.
1: ما لقيتش الا شرويل بو حسين. مدلل هالشرويل، بيقبلنيش الا غسله هيك على ايدي. شوف شو صار فيي مرة الماضي، انا عم غسل هالشرويل.
0: شو صار؟
1: خبرتك؟
0: لا ما خبرتني.
1: اني حطيت هالشرويل بالطشت وبلشت ادعكه.
0: ايه
1: ولا شي صار يبلعت بندياتي. قلت اني يا مشحرة، بو حسين شالح كل شي بهالشرويل. واني ادعك وهو يبلعت، واني ادعك وهو يبلعت. قلت اني يلا لنستغل الفرصة، إلنا زمان مش دعكين هالدعكة. وكبران السايب عن قبل كبران. يا ستنا بلا طول تصيري. امتى اخر شيء انا اللي اشيله لابو حسين؟ هلا بتش بالمي. وشي اني رفعت هالشرويل ولا شيء اسود بينط بين جري؟ اني شفته كنت غبت عن الوعي. جدون هالكبر
0: جدون بالشرويل؟
1: بالشرويل.
0: شرويل بو حسين؟
1: شو بشرويل يعني لك
0: ايه؟ يلا الله سطر، منيح المكان لابس بو حسين الشرويل والجردون فيه.
1: الله سطر. أيوه الله سطر. اخ
0: ليش مين بعد بيلبس شراويل بهالايام؟ هن بلبنان شلحوا الشراويل.
1: ولك هو قال بيقول لي هيك لبس الكبار الخواجات. قال أيوه الشرويل ايه، وبعدين بيقول لي هذا من التراث.
0: ولك يضرب هالراس بهالتراث. ضلوا لاحق بولياس لشريه اربع شراويل. هلا يعني التراث ما بيمشي الا بشرويل ولبيدي يعني؟
1: ولك شو بعرفني انا، بدي اغير عقليته انا بعد كل هالسنين. هو بيحب بيلبس على المناسبات. مرة الماضي كان عندنا عرس ولابس هو على الشرويل ورايحين على العرس، انقطعت فينا السياره. نزل قاطع الطريق ليتصل بحسان، فات على بيت ولا راجع بحسان وحمل شو بايده؟ شوكولاته وكاندي.
0: شوكولاته.
1: فتحت له صاحبه البيت وكانت ليلتها هالوين، قال فكرته عم بضب تريك اند تريد.
0: ردي على هالتليفون.
1: الو، لك هولد ساكن. حسان نت هير، وبحسان نت هير، واني نت انجلش. نت انجلش جود. ايه ها هولد ساكن. ولك شوفي مين عم بيحكي على التليفون يرضى عليك.
0: هي مترجمة انت يا رايحة على العراق.
1: ولك خلص خلصيني حاجتي الغي حكي.
0: الو هلو، ام الياس سبيكن، نيبر ام حسين. يس. نو يس. وي يس. ولي مين ولي؟ هيدا ابو حسين. خيري ابو حسين على التليفون.
1: هذا انت عم تتمرجل علي بالانجليزي؟ وينك هل بالقهوه؟ هيدا تسيب هالقهوة إن شاء الله. إيه لا بديش شي، جبت خبز معك اليوم؟ إيه خلص لا بديش شي. إيه مع السليم.
0: إيه اسألي اسألي بوليس معه.
1: بوليس معك؟ إيه بيلبع له قال معه بس رايح عند الجيرفرند. إيه الله يخلي لي إيه ره. تع تع.
0: قصروا في الصحانة هيكتيني.
1: قال له لابوليس يمرق على محل الخضرة يجيب له شوية فجل وملفوف لمزات المدافع هون. ايه مع السلامة. ملجاز
0: ايه
1: قال شو بيعمل بوحسان قبل الظهر داير وبعد الظهر مع بوليس، وشو بيعمل بوليس قبل الظهر مع بوحسان وبعد الظهر داير. ايه ملجاز هاي هاو ار يو ار يو ايرب
0: نو اسبانيول
1: اسبانيول
0: يس انا ام سينيورا امليس.
1: ايه وانا السنيورا املي ام حسين. Are you serious?
0: Syria?
1: No, Lebanese.
0: Lebanese.
2: Well, my name is Biff Wellington. I'm a reporter for the cable news network CNN. And I'm working on a documentary about the Arab immigrants here in the U.S. And by the way, how's your Arab English?
0: Not good. How's your Arabic?
2: Oh, I'm sorry. I don't speak Arabic.
1: ولك شو عم بترغل هيدا دخلها؟
0: ولك هيدا على من هيدا من تلفزيون سي ان ان وجاي يصورنا
1: يا مشحرة بهالمنظر
0: يا هيك ايه بهالمنظر
1: يا مشحرة عن يا مشحرة
0: ولي تعي
2: ليديز ليديز بليز دونت وري
0: تعي
2: ليديز
1: يا مشحرة عني بهالمنظر
2: ليديز بليز دونت وري نو اتس نوت ذات سيريوس وي جست وانت ذا ناتشرال لوك
1: عمي زبطي حالك زبطي حالك
2: اي جست هاف ا فيو كويشنز تو اسك يو
0: يس
2: اوكي ويل ماي فيرست كويشن از وات از ات ذات يو لايك اباوت امريكا
1: فريدم امريكا از ذا لاند اوف فريدم
2: اوكي And what is it that you don't like about America?
1: Freedom. It is too much freedom.
2: So, freedom is something you like and dislike at the same time?
0: What?
2: Just a second. May I ask what that is?
1: That's a sherweel.
2: That's a what?
1: Sherweel.
0: That's a pants for men.
2: That's a pair of pants?
0: Yes.
1: Yeah, that's for my husband.
2: That's a huge pair of pants.
1: Yeah, that's a special pants for special people.
2: What do you mean special people? What's so special about your husband?
1: My husband, my husband, special person. كان عضو بمجلس البلدة كان عضو بحزب الاتحاد عضو بمجلس العائلة
2: شو عضو بالإنجليزي؟
0: عضو أورجن
1: إيه كان هازبن أورجن مهم كتير very important يعني هو has a special organ إيه that's why يعني بيلبس الشرويل لبس الخواجيتي إيه
2: special organ؟
1: إيه
2: are you talking about his reproductive organ؟
1: ها؟ ايه productive كتير كان بالمجتمع بحسان yes that's why عنده هيش شرويل بعدين عنده اثنين he has two هو
2: He has two.
1: Hey, he has two.
2: Two reproductive organs? That's unbelievable.
1: لا, believable. Manny, I'm his wife, I know.
2: Are you sure?
1: He has two. One black, one brown.
2: Now, just one second. I've heard of the different shapes and sizes. But colors? What's the difference?
1: Black for home use. Brown for out.
2: Okay, what do you mean black for home, brown for out?
1: لك لاش عم يفهم علينا هاي. Black here when used at home. Brown when go out, a special occasion, have fun.
0: Yes, yes.
1: Brown.
0: When he visit me for example.
1: Yeah, brown. Brown.
2: And which do you like better?
1: Yeah, I like the brown and a better. A black one, fire on. Well, no good, use a lot. Brown didn't use a lot, will look nice on him.
2: Man,
1: yes, yes.
2: So lucky. He's got two. Is your husband around? I'd like to meet him and hear his experiences. I mean, how often do you come across somebody with two? I'm sure having two isn't easy.
1: Having two? Like her husband has three.
2: Is that right?
0: No, he has four.
3: Eh?
0: And one still brand new, never used before.
2: Eh? One, eh. Two, three, four. My God, you can fit 10 here.
3: Fit what?
2: You know.
3: Know what?
2: The things.
3: What things?
2: You Middle Easterners, you know what I'm talking about. Your husband has two, her husband has four, three used, one new. Come on.
3: عدلني انت فهميني شو عم بيعلم يحكي هذا الزلمه
0: ولك عدلني فهميني هذا كل فكره تعال اقول لك شو
1: يا مشحرة يا مشحرة يا مشحرة ولك بحسين باثنين يا حاسرتي الناس يا مشحر يا دلي يا دلي يا دلي يا دلي يا دلي
2: What's wrong? What's wrong?
1: لك اي ويش اي ويش اي ويش اي ويش اي ويش اي ويش
2: Your husband doesn't have two?
1: لك not even half one يا دلي يا دلي يا دلي
2: How about you?
0: Me? Yeah! I wish أنا كمان I wish
1: لك شو بدي أقول لك We live like a brother and sister.
4: شبكتر شبكتر شبكتر صوت الله برا بطل طالع ها شبكتر ما في عنا هون ما في هون
1: جيتوا الله جيبك
4: شوفين ما في هون شوفي صوتهم
1: تعال فرجي للأخ اللي هي هستو
4: تعال بسعي بسعي شبكتر بسعي شبكتر
0: فرجي فرجي للزلمي فرجي للزلمي ايه
1: انت مستعتي بدك تفرجي ولا تتفرجي انت ليه غض النظر انت
4: لا شبك طولي بالك يا بنت
1: طولي
5: يا يا يا يا يا حسين قصص امك وخبخب خبرياتها بيتطورخوا
1: ايه هيدا الكتاب رح يخبط ايه
4: ما علينا شو رح تسمي هالكتاب مغامرات ام حسين بامريكا
1: لا لا لا لا لا رح سميه رح سمي الله بدعبل وبزيد
4: وانت هالقصص والحكايات كلها منين جايبها انا ومش عارف فيهم
1: نحن واهلك قلنا عشرين سنه جيران
4: مزبوط
1: لا لا لا لا لما نقلوا لحدنا انت كنت بعدك بزمزمزمزم ببوي
4: انا كنت في ساحل العاج
1: هلا المهم بتشرب لك شفنجان
4: قهوه ايه معلوم
1: تكرم عينك
4: هيك قبل ما تروح عطيني هالبلاف لاقرا قصة من قصص امي
1: ايه اذا بدك تقرا خود اقرا هيك بزبز بالزمان بيك غاب عن الوعي
4: ايه
1: وامك اخذته على المستشفى وصارت تخبز بالحكي شروي غروي
6: I am not understanding
1: لك I is telling you morning flavor Afternoon, no flavor. Evening, flavor. Morning, second day, no flavor. Flavor, no flavor.
6: Flavor, yes, flavor.
1: ولك رح راتو يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يفهم علينا عربي.
6: Again, I'm not understanding you, ma'am.
1: لك, you know what's ميزان الحرارة؟ كيف بيقولوا ميزان الحرارة بالميزان بالإنجليزي؟ Balance. You know what's balance of flavor?
6: Balance of flavor?
1: Hey, something you stick in your ass.
6: Excuse me. What about my ass?
1: يا ما في شيء يعني ما فرشي ما بيها شيء يعني عم بحكي عن ميزان الحرارة balance of flavor you stick here you read the flavor
6: oh you're talking about the thermometer
1: ايه هذا اللي بيعملوا للفليفر ايه
6: oh his fever
1: ايه his flavor ايه
6: you're talking about his temperature
1: ايه شو صرتي تفهمي علي افهم عليك مبين هلا
6: So your husband has been having pyrexia now is it hyperpyrexia or hyperthermia
1: نعم يا خالتي
6: What's his date of birth?
1: ولك وينكم؟
4: شو صار؟
1: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا منكم بعد حدا اللي
4: شو فيك؟ شو صار؟
1: ولك غاب عن الوعي بحسين
4: بحسين
1: لحالي بالبيت
4: ايه
1: واليوم الأحد فيش ولا حكيم بعييت وحسين مش قادر أطلقط فيه وأنتم مش بالبيت اتصل بالأمبيلانس وجابوا لهون
4: وعي شي قال لك شي حكى شي
1: ايه وعي قال لي أنبوة بدي ماما
4: وجبتي له الماما
1: تجيكي موجي حي عوجي انت نعم بدي جيب له الماما ها بحسان على الحرارة صاير عم بهلوي
6: Stay with me ma'am
1: ايه؟
6: What's his day of birth
1: شو قال
4: عم تسأل متى خلقان
1: بحسان خلقان ايه؟ قبل المسيح بخمسة ايام
7: He was born 5 days before Jesus Christ.
6: What?
0: وليك هلا وقت مسحي.
7: ولك منيش عم بمزح.
0: شو؟
7: انتو امتى بتعيدوا الكريسماس؟
0: ب 25 ديسمبر.
7: ايه بحسن خلقان ب 20 ديسمبر، 5 ايام قبل المسيح.
0: واي سنة؟
7: اي سنة؟
0: ايه.
7: اني عارفة خلقان بسفينة نوح بحسن، اني عارفة. انا كل اللي بعرفه انه يوم اللي تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين. كنت اني 15 كان هو 30، هلا اني 30 وهو 60.
0: وقديش صار لك مجوزة؟
7: قديش شو؟
0: قديش صار لك مجوزة؟
7: لقينا شي 30 سنة مجوزين.
0: ولك كيف لك 30 سنة مجوزة وعمرك 30؟ ولك يضرب اللي علمك حساب شو انه حمار.
7: ولك يضرب هلا انت واسئلتك، انا فاضية هلا قديش عمره بحسن؟ شو بعرفني؟ ليسن، هي بورن ديسمبر 20 وهي از ايج 55 years old.
6: Okay, and he's been having fever for 3 days.
7: ايه ما اني ماي هازبند He always have a problem with بنات دينا. His daughters of ears.
6: What?
7: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينا بالإنجليزي.
0: بيقولوا ears daughters.
7: إيه. His ears daughter.
6: What?
7: ولي كيف بيقولوا بنات الدينا بالإنجليزي؟
0: ولي شو فكري معي أنا دكتورة طب؟ شو بعرف لي كيف بيقولوها؟
7: مش بوليس شيلوا ليهم من كم سنة؟
0: هي مزبوط شنو
7: كيف بيقولوهم؟ لك بيعرضوا وراوند و if they come down man can't have children. مش هيك بيقولوا إذا بنات الدينا سقطوا على هونيك محل بيقعدش الزلمة يجيبوا ليه؟
0: مزبوط مزبوط وهي بعتقد بتبلش بالتي بالتي
7: ايه ستارت بالتي
0: تي يس
7: ولك دقي لبوليس بلكي بيعرفوا
6: اوه يور توكينج اباوت هيز تيستيكلز
0: تيستيكلز؟ يس يس يس تيستيكلز
7: تيستيكلز يس يس يس يس
6: واتس رونج وذ ذم؟
7: ذي ار بيج
6: اوه ماي جاد
7: اكسترا لارج فيري فيري بيج
6: اوه ماي جاد
7: يا حرام ذي ار محمرين وملتهبين وكبرانين red hot وبيج
6: oh my god
7: they are squeezing on each other
6: oh, did you check them out
7: they look scary you see this piece of meat that comes in between them شو اسمها هيدي دندوت اللحمة بقفلك الحلق هيك بتيجي بين بنات دينان
0: ولا شو بعرفني دندوت اللحمة هي شو اسمها كمان انت
7: You know what I'm talking about this piece of meat in between
6: Yes yes yeah
7: Gun You can't see anymore They are shocking it وهو already his piece is so small يعني you need a microscope هلا to see
6: I'd like to see such a thing.
7: Yee, go see. You want to see something never seen before.
0: هل قد ملتهبين؟
7: ايه يا حرام كثير كثير ملتهبين.
6: Did you give him any medication?
7: I give him ice. الثاني اذا مص ice بخف الالتهاب.
6: You put ice on them?
7: ايه بس my husband don't like ice, so I give him popsicle.
6: Popsicle
7: tastes better.
6: Did it help?
7: Not really. So I tried another way. أني قلت أني ما إلك يا أم حسان إلا ترجع للطب العربي.
0: إيه طب العربي.
7: ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا كان ينزل ونادينا تجيب لنا زيت زيتون تسخنهم شوي وتحط هالولد قدامها وتحط زيت زيتون هيك على زرعين وتصير تفرك له ياهن وترفعهم وتفركهم وترفعهم. إيه.
0: إيه أنا هيك كانوا يعملوا لأبو الياس كمان كنت أعمل له نفس الشيء لما ينزلوا بلاد دينا.
7: عن جد.
6: Stay with me now. English please.
7: English. So I'm telling you, I tried another way okay. with him. I brought olive oil warm. I sit behind husband. I put olive oil on them. And I start rubbing. Rubbing ومساج. مساج ولفت. مساج ولفت مساج ولفت
6: Did it help?
7: Not really And I was very gentle with him صبيعي يا مساعدونيش So I called my neighbor إم حبيب إم حبيب عليها كف كف الزلم She is 7 years old and she did it in best for him So إم حبيب عملته أنا my husband always have a problem with هيك هودي So when we were in Lebanon, can every time they get big, he used to go to Mjabbar Arabi, Sayyidin Inti. Oh, this guy used to give him the best massage, who lived.
6: You were okay with that?
7: Yeah, man, I hate to see my husband in pain.
0: Yeah, like, yalla, smaa minni, u khalli shilun, u ikhlas minnun.
7: Do
8: Do you think we should cut them for him?
7: Take them out?
6: Castration, are you serious?
8: Why not? Her husband took them out, oh, he is okay. Yeah, hey, hey,
6: your husband's castrated?
0: Yes, yes.
7: شو castration? من كستر يعني؟
0: ايه يمكن يمكن.
7: كستر، اتجلو، مهلبية، رز بحليب، بوظة كله ما نفع معه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كيف استشرست علينا ولي تولي بالك علينا؟ أني all I want the doctor to talk to take off his testicle.
2: Take off what?
1: His testicle.
2: Your husband's testicles are up there?
1: No, not here.
2: Your husband's testicles are in his mouth?
1: Yeah.
2: Are you sure?
1: لك معلوم, I'm sure.
2: Do you want me to go call the Guinness World Book of Records?
1: Huh? What?
2: What you are saying is unbelievable.
1: It's not believable. His testicles are 3 times the size of my testicle.
2: You have testicles too?
1: Yeah. But they are not as big as his, young.
2: Oh my God, am I dreaming or what?
1: Likey, open your mouth. Let me see your testicle in there.
2: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
1: Huh? What?
2: Are you talking about his tonsils?
3: Yes, tonsils, not testicles.
2: Yes. Down.
1: How many batalo here?
2: Keep going.
1: How many?
2: Furthermore.
1: الله لا يوفقك بجاه النبي. أنت واللي علمك الإنجليزي. وعم نقنع المرة بدنا نقص له إياها. لك عم نشكر الله ليل ونهار انه بعده سالمين وما بيشكم شيء. الله لا يوفقك بجاه النبي على اصوله اجراء. الله لا يوفقك يا مشعل.
4: يعني الحمد لله اللي ما اصوله اجراء لبي وعطره.
5: ايه انت واسم الله عندك شي فهلا. ليش هني اجراء اللي كانوا بدهم يقصوهم؟
4: شو لك ايه؟
5: لا كانوا بدهم يقصوله الزايدة.
4: الزايدة؟ بس زايدة بي شايلة من زمان.
5: عن جد؟
4: ايه
5: بركي رجعت طلعت له. بتكون امك داويته كمان بالزمان بيك بلع تحت تحت حميني.
4: شو هالحكي؟ وصار له شيء؟
5: ايه حلو صوته يا حسين. ايه والله حلو
4: صوته.
5: ايه صار بده يعمل مطرب كمان.
4: صحيح.
5: ايه انا عندي تسجيل لبيك جوا حاطه بعد ما ببلع التحميلي.
4: ايه
5: هلا منفوت لجوا وبسمعك اياه.
4: ايه
5: بتشرب لك شي فنجان قهوه.
4: ايه بنشرب يا عم.
5: يلا ليني. يلا ليني.
4: ايه العامة كيف انزلطت معه لبي هالتحميله؟ هي بتكون امي جايبت له اياها على روح النعنع. انا بعرفها لامي. ايه هي بتعمل حركات هيك. انا بعرفها كثير منيح منيح.
2: هابي
5: هابي.
2: نو بوليس. بي
3: بريك يا بوليس يا بوليس. هابي. قول هابي.
5: هابي
3: بريك. هاب انا شو اسمي؟
5: مليش.
3: بدك قبل ما يكون اسمي ام بطيخ. انا شو اسمي؟ شو بتناديلي انت؟
5: طبوش.
3: طبوش. طب شوف ان شاء الله. بدك انا على التذكره شو اسمي؟
5: بولين.
3: بولين. قول هلا هابي.
5: هابي.
3: فيل شو لا تعيلش.
1: هابي. جود مورنينج تيتشر.
2: هاو ماني تايمز شود اي تيل يو تيتشر؟ تيتشر يا ام حسين.
1: جود مورنينج تيتشر. Yes.
2: Good morning, Al-Mahsin.
1: Foot. Out, huh? Good morning, Kilkul Abad. Good morning. Out, honey. That's what I have.
2: Why are you late?
1: Nam.
2: Why are you late?
1: Eh, show me the fabric, ya teacher. Why
2: am I? English, please.
1: English. Itikra ma'ay. Buhsain, sick. 3 days, no bathroom. Block. هلا هو نو باثروم هير عم تعمل له هيدك هير. قمت انا اعطيته تحميلي بلكي بتسهله واعطيته حبتان اسبره لوجع الراس. قام هو قد ما معمي على قلبه زلط التحميلي ودحش حبتين الاسبره.
2: مزبوط يا ابو حسين.
3: مزبوط يا تيشكا.
2: وانت يا ام حسين معقول بتعطيه ايده ليه كيف ما كان؟ لازم كان يشوف الحكيم.
1: ولك هلا كل ما قال لي اخ انا بدي اخذه عند الحكيم. انا بعرف

0: طبيبه من جمعتان كل الليل عم يسعل لا نيم ولا خليني أني نيم. امت بهالليل أعطيته ملقتين ببتو بزمول ما عاد سعل كل الليل.
1: ببتو بزمول؟ هذا دواء مش للسعلة، هذا دواء بيمشي المعدة.
0: ايه بعرف، مشيت معدته مع الستار جاي يسعل كل الليل، ما انا بعرف كيف طبيبه.
1: بليز هاف ا سيت، يلا نكمل.
0: ايه يلا. ايه جود مورنينج. هات كافي اور نات يت انت؟
2: ايه لا نات يت نات.
0: لك هذا بعده نايم يا حزيت من امبارح، بيشتغل على المحطة كل الليل وبيجي بينام هون.
1: Well let's go back to our subject.
0: Good morning, you new. I is Im Hassan. He Arab Hassan. My wife.
1: Nice meeting you.
0: Hey, nice meeting you too.
1: Nice, مش مايس.
0: Huh?
1: مايس يعني فيران.
0: مش الفارة يعني ماوس.
1: بلا بس بالبلورال بالجمع يعني بتصير مايس.
0: مش بتصير ماوسز.
1: No.
0: كيف أني بحسان علمني إنه بتصير ماوسز.
1: الأستاذ بحسان معلمني غلط.
0: عم تعلمني غلط ولا؟ عم تعلمني غلط. طيب دخلك الهاوس مش مثل الماوس؟
1: بلا بس بتصير هاوسز.
0: ايه هاوسز. طيب وسباوس شو بتصير بالجامعة؟
1: سباوسز.
0: ايه وليش الماوس بتصيرش ماوسز؟
1: شو بعرفنا انا، هيك حتى ويبستر بلا موس.
0: هلا لابستر بيفهم اكثر من ابو حسين؟
1: بليز هو عم بعلمك يا هاي.
0: اخ.
1: We the Arabic people always have a problem with the pronunciation of the letter P. The P sounds like a B. Listen carefully to the difference between happy, happy, and brain. Brain.
3: T-shirt?
1: Yes.
3: What meaning is happy?
1: Happy means glad.
3: What meaning is glad?
1: Glad is happy.
3: And what meaning is happy and glad?
1: Well, in Arabic, happy means سعيد. So happy and brain.
3: T-shirt?
1: Yes.
3: What is meaning brain?
1: هلا كل ما بدي أقول كل ما بدي تسلم معناها يا أبو الياس. Brain يعني عقل.
0: عقل.
3: T-shirt?
1: Yeah.
3: يعني هبي سعيد وبرين عقل.
1: مزبوط.
3: يعني سعيد عقل هلا بيصير اسمه هبي برين.
1: No. No. You cannot translate names.
3: Why not? Why not? أنا كان اسمي ت ت ت ت ت ت تانيوس هلا بعيتوني ت ت ت ت ت ت ت توني.
0: وياك عاد عاد يرد عليك يا أبو حسين يا أبو الياس عاد. هلا عط ت ت ت ت ت ت ت تبعك. بفكرك عم تعوص بالمدرسة. أوه.
1: يا أبو الياس فيك تغير الاسم بس ما فيك تترجمه. هيدا أبو حسين مثلا فيك تقول له فادر حسين.
0: معلوم فيك تقول لي فادر حسين. معلوم مش فادر أنت بتقولوها للخوري.
3: إيه.
0: معلوم فادر ومكتر كمان. شو أعلى مرتبة من الخوري عندكم؟
3: من سدير.
0: إيه مش بس فادر من سنيير وعني من سنييرة كمان.
1: هون بأمريكا في بعض الناس بينجبروا يغيروا أساميهم.
0: لاش بينجبروا؟ ها لا إن شاء الله جبروا. شفتي لك شي واحد أمريكاني نزل على بلادنا وغير اسمه؟
3: حلوين هدي والأمريكان مغيرين أسنائهم. مايكل جوردن شو بيصير اسمه بالعربي؟
0: مايكل جوردن. مايكل بتصير محمود.
3: محمود الأردني.
0: حلو حلو عجبتني.
1: إليزابيث تايلور شو بتصير بالعربي لكن؟
0: مني ها؟
1: إليزابيث تايلور.
0: إليزابيث تايلور بتصير عزبيل الخياطة.
1: كونداليسا رايس.
0: مني ها؟
1: كونداليسا رايس.
0: كونداليسا بعرف كونداليسا رايس. رايس مش معني معناتها رز.
1: يس.
0: بتصير رز وبتنجين.
2: رز وبتنجين. رز وبتنجين من عم بتنجين؟ بتنجين محشي شاخر محشي ماله كيف عاملين؟
0: بس بطلع عنك انت نايمه كل الوقت موعيت الا على الرز والبتنجين.
2: مين عامل رز وبتنجين؟
0: ولك ما حدا عامل
1: رز وبتنجين. كل المحشي والبتنجين هلا وخلوهم الانجليزي.
0: اجي عاملي فاصوليا
1: المحشي. فزت البومي اللي علمكم امبارح؟
4: لا يا تيشر مع انه درست كل الليل.
0: لا عم يدرس ولا عم بيعتر ولا عم يعمل هوم وركيت وبدي افسد لك عنه. كلن عم ينقلن عني يا تيشر.
1: والله ما عم بعرف مين عم ينقل عن مين. انت بتقولي لي عم ينقل عنك وهو بيقول لي عم تنقلي عنه.
0: انا بينقل عنا لك الاخر لك الان بينقل عنا. انا لا بينقل هو اللي عم ينقل كل الافراد عنا. الان بينقل عنه قال.
1: لكن فسري لي هالهوم ورك اللي قدمتوا لي اياه الجمعه الماضيه.
0: ايه شوفي
1: قلت لكم اكتبوا لي باراجراف على اللي عملتوه بالويك اند.
0: ايه كتبني هيدي مشيلي هيدي ايه كتبني عملني
1: ابو حسين كاتب انه راح عند الحكيم.
0: ايه وعني رحت عند الحكيم معه
1: والحكيم فحصه.
0: وعني فحصني
1: فحصت البروستات.
0: وعني فحصت البروستات.
1: انت منامتين عندك بروستات ها؟
0: يعني عندي يعني شيلتي يعني مش شيلتي البروستات.
1: انت عندك بروستات؟
0: ايه عندي بروستات. ما عندكش بروستات الا يا ابو يا
4: انت
0: دا التليفون. هي التليفون تليفون تليفون يا عمي.
4: الو
0: الو الو الو الو الو الو يعني انا انا انا انا انا عم بدور عم بدوي هاني اني اني علي. الو اهلين اهلين اهلين لا هاوني بمدرسة الإنجليزي عم نتعلم شوي. إيه أهلين خبر حلو. إيه هيك خبرينا هيك يا أخي. في حبلي مبروك مبروك مبروك مبروك. إيه خي خي خي خي على خبرية بسطيني والله حلو حلو حلو. من مين حبلي؟ ما عرفتوش راحت على البارك وجت حبلي يعني. ايه
2: لا يكونش هالبارك اللي انا بروح عليه مرات.
0: اوعى هتروحي لعندها. ايه الو ايه لايكي اني هلا برجع بحكيك. هلا اني برجع بقى. ايه بعد شوي بقى. ولك تعرف طلق شبكي كر كر كر كر ليه مثل حمام مقطوع ميته. المعلمه عم تطلع فيي بدها تشرح شوي. هلا اني بس خلص على الفرصه بتصل فيكي باخذ معلومات اكثر. ايه مع السلامه. روح مع السلامه. ان شاء الله عقبالك يا تيشرت. فيفي حبلي
1: مبروك. مين فيفي؟
0: كلبة ام توفيق.
1: وعقبالك انت.
0: ها؟
1: وعقبالك انت.
0: عقبالي انا هلا بعد ما هرهر واهترى من قدامه ومن ورا وبطل يعرف الزلمة من المرة عقبالي قال اشحاري لطني عقبالي.
1: بولياس قم سمع للبوم.
0: قم سمع قم. الله يعينك يا بولياس.
5: This is my school. I say
0: This is my school, I say. This is my school, I
2: say. شو
0: هو؟ ولك بلعون انت التاني خزيت العان. ها شو هو؟ عم ردك. شو صايبك الطرش على كتين؟ بدك شي تحميلي لديناك تخمان.
1: أمي سمعي انت يا أم حسين.
0: ايه بقى بسمع. شو بينقص؟ يعني حافظتني. This is my school, I say. It is not very far. I come here every day. I come here in a car. In school we write and read. We run and jump and play. We learn the things we need. This is my school, I say. لك انا كنت شاطر كثير بالمدرسه انا وصغيره. كانوا بالعربي وبالانكليزي بالاستظهارات على حفلات المدرسه كانوا يجيبوني قلتي. وبعدني لحد هلا بتعرفي بعدني حافظ اشعار كثيره لابو علاء المعري وابو المتنبي وابو قويس كله حافظه كثير.
1: فيك تسمعينا شيء؟
0: سمعك شيء؟ اشعار عربي؟
1: نعم.
0: ايه حافظه كثير انا. شو بدي سمعك لابو علاء؟ ابو علاء المعري. ايه يعني حافظه كم واحد لابو علاء. يا إبرتي يا إبرتي أنت جميع سلوتي، بك أخيط بدلتي أخيط ثوب لعبتي، أنا ابنة مهندمة تحبني المعلمة لأنني نشيطة أجيد شغلا إبرتي.
1: هلا هي لأبو علاء.
0: هذا مش لأبو علاء، لأم علاء. أبو علاء وقتها ما كانش فاضي، أم علاء كتبته عنه. إيه إيه
1: Have a seat.
0: إيه قعد. أخ يا الله، أنت دخلك شو بكي مش على بعضك اليوم؟ مش عم تحكي شيء.
1: شو بكي يا مليات؟ شو بكي؟
0: مش عم تحكي شيء كل النهار.
2: وين شو بدي خبرك؟ شو بدي أقول لك؟ ها؟ هالحقيقة كلها.
1: English please.
0: إيه English. Why you are not on yourself today? Why؟
2: شو بدي خبرك؟ ولك حياة كلها هم وغم وكم و وما ادري شو
1: كان انجلش.
0: ولك ما بدنا نجيب لك اياهم غم والكم وتسموا الهم والهم بالانجلش. لحظه دقت الهيلي الي
2: الو مين
0: هيلي دي دي دي دي دي
1: دي
0: دي دي دي دي دي دي دي
1: دي
2: دي دي
1: I'm going to ask you a question.
2: Yes.
1: And I want you.
2: Yes.
1: Only you. To answer it in English.
2: Okay. English, yes.
1: If you are here,
2: yes,
1: and your friend is across the street, what do you say?
2: I say, come here. Come here.
1: Very good.
2: Very good, yes,
0: yes.
1: Well, your friend is next to you now. And you want him to go back across the street. What do you say?
0: Come here.
2: I go across the street and tell him, come here.
5: بقينا نحن وأهلك نروح على مدرسة الإنجليز سنتين ثلاثة. تي تي تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي.
6: خبرتني أمي قصتها هي والإنجليزي وقديش تعذبت تعلمت هيدي اللغة.
5: ليش أمك تعلمت؟ ما كان يفوتوا من هون يظهروا من هون.
6: إيه مزبوط، أمي دهنة غليظ كتير كتير.
5: وما كانوا إلا يستعينوا بأم الياس، وأم الياس الله يساعدها كلمة بتعرف وعشرة لا.
6: مزبوط
5: خبروك بالزمان شو صار معهم مع تبعية السوشيال سيرفيس.
6: لا شو صار؟
5: انهار. قبل ما خبرك إياها بتشرب لك شفنجين قهوة؟
6: إجر تفارقني ثلاث مرات يا أبو الياس. تشرب قهوة تشرب قهوة تشرب قهوة. إيه بنشرب سم الكرات.
5: تكرم عينك سم الكرات عحب ومسك. ايه هلا بقوم بعمل لك اياه.
6: قبل ما تروح خبرني شو قصه السوشيال سيرفيس.
5: انهار وواحده اتصلت بام حسين وصارت تحكي معها بالانجليزي.
6: اوكي.
5: فقامت ام حسين فهمت انه هيدي من السوشيال سيرفيس، فخافوا امك وبيها انه تكون هيدي المره اللي عم بتفتش على شغل للعالم اللي عايشه على الولفير على الفودستان يعني.
6: مزبوط.
5: فبقوم بيستعينوا بالفهلوية ام الياس وبفبركوا خطة ليقنعوا هالمرة انه هني ما فيهن يشتغلوا. اقرا هون اقرا هيدي هيدي بتطقطق من الضحك. يعني لا
2: ما في شيء من ايدك. تفضلي. ويلكم ويلكم.
1: ثانك يو. So you are Mrs.
2: No, me neighbor them. They no speak English good.
6: على مهل.
2: Me translate them.
6: على مهل. على مهلك شوي مشيشي على
1: هون.
2: يا دبي هي.
6: مضبوط هيك.
2: على مهل.
0: ايه خدي
6: خدي. بقعد ادي تشكي. مشيشي على الطريق انا هون.
0: برون فيي برون فيي.
6: هيك منيح هيك مضبوط هيك.
0: عظيم.
6: منيح هيك.
0: عظيم. رجع.
6: هيك. عمالك ها. انا مشيشي. وين بدي اقعد؟
0: وين بدي اقعد؟ قعد هون. قعد هون. قعد هون. عاد هاوني.
1: Oh my God! Is he blind?
0: Huh? What?
1: Can't he see?
0: No, long time no see.
1: Oh. Anyways, I'm Mary Johnson from the Humane
0: Society. Hold a second. إليلا نحن هون منفهمش إنجليزي مزبوط. بدك تقولي تمش وطماش هوني.
2: They know speak English good. They like تمش and تمش.
1: What?
2: تمش and... ولي هلأ كيف بدي أترجم لإياها تمش and... They like dumb and dumber.
1: Oh, Dumb and Dumber. That's a funny movie.
2: هل هني هي بس شفتكن عرفتكن.
0: تطلعش فيها تطلع هيك عمل حالك مش عارف
1: تطلع. Let me explain a little bit.
0: Hold a second. Word.
1: What?
0: Word. إليلا كلمة لنفهمها مزبوط.
2: Word.
1: Oh, does she want me to go slowly?
2: Yes, please.
1: Okay.
0: Yeah. لكن ما أشترك فهمتك على الطاير.
1: Okay. I'm Mary Johnson from the Humane Society. Our organization is...
0: Stop! Organization.
7: Organization, يعني organization.
0: Good, أنا بشوفها هوني بالأمر. Organization. هذه بالأمر. Organization. Organization, جمعية. نظام منظم تنظيم. إيه, همنا. Go.
1: The main purpose...
0: Stop.
7: Verbus.
0: Purpose. No purpose in dictionary. Change word, please.
1: You couldn't find the word purpose in the dictionary?
0: No, change word, please.
1: Okay, let's see. The main goal...
0: Stop, goal.
2: ولي شبكي. خلي هالمرة تخلي زميتها ولا بترجم لي.
0: Okay, يلا, go.
1: The main goal of our organization is to help abandoned pets.
0: إيه سؤال
2: الهودي جمعي بيساعدوا البدون مساعدي
0: نحن بدنا مساعدي yes need help
1: great I'm here to see if you'd like to make a donation
0: لكن خايفين منا تيري جاي تساعدنا yes donation معلوم yes donation
1: wonderful I'm gonna fill out this donation form for you so who's the head of the household
0: سؤال
2: عم تسأل مين رب البيت
0: إلي لهوي يا حسرة
2: هين
0: شو منكش عم ترجمي أصبار
2: ليش أنا شو قلت
0: أنا قلت لك إلي لهوي يا حسرة
2: إيه وأنا شو قلت لها
0: اللي قلت له هم بدون يا حسرة
2: لا بدي جيب لك حسرة هلا
0: داخلك ملا بترجمي
1: What's your name sir
7: My name is
0: سكوت أنا بجاوب عنه
2: رغم أنت عم تسألني لإلي
0: ما أنت يا أعمى وبتسمعش His name is Hank Thank God Holiday
7: ها أقول لك جبت لي هالاسم هيدا
0: ولك مش اسمك أنت هيني شكر الله عيد
7: بل
0: هيني بتصير هانك وشكر الله بتصير تنقاد وعيد بتصير هاليداي
7: وصايرة عم ترجمي اسمي كمان
0: إيه وليش لا ليش لا
7: إيه بدي أعرف شو بترجمي لهم اسمك أنت يا ست
0: إيه وبدي ترجمين اسمي جميل بتصير بيوتيفول
7: وعائلتك من بيت حميمي
0: إيه سيري بيوتيفول حميمي
1: اوكي واتس يور ادريس هير
0: ادريس 20250 ميدل ساكس ديربون
1: اوكي اند يور فون نمبر
0: 313 بني هلالان 555 شحطه 2469
1: اوكي اند هاو اولد از هي
0: شو قالي
2: عم تسال قديش عمره
0: اللي العاصم منه صار عمره 60
7: والقصب التيني
0: لو انه بعده عايش كان صار عمره 60
7: هيدا بضل شغل لك بالك ها
0: انا عم بحكي عن عقليتك اذا شو بدك بتعتير
2: هي 60
1: واو هي doesn't look his age at all how old is she
2: عم تسأل قديش عمرك
0: الليلة 30 رجع عيونك عوجك أربعين عاشت تطلم وظيفية أنا شايفت لك الدرايف اللايز تبعك أنت بتيجي 150 باوند أنت الليلة أربعين وبس
2: She's 40
1: 40? That's it? She looks older She looks much older You know When they walked in here I thought she was his mother
0: شبيك لك شو اللي عم بيضحك؟ لك شو اللي عم بيضحك؟
2: قلبي
4: بيفتكم فايتين تكاليتك امه.
0: امه اما مك ملعون اللي يعملك خلتك امه آه. واللي عاد بيب يا جي امه آه. اما مك ملعون شو عندك شوفي لك إلينا هذا اجا هو وكريستوف كولومبوس بنفس البيخ على هالبلد امو قال اما مك ملعون اللي يعمل
7: لك اسكتي اسكتي على عم تحتضني على المرأة عدي بقى
0: اسكت انت ما دخلش انا عم بيحكي معك
7: مثل ما بدك مامي
0: مامي ومستصغر حالك كمان ها
7: لك اسكتي على ما تعطينا ولا قرش اسكتي
2: they are in love
0: امو قال
1: well can we keep going
0: ايه go go يبعت لك همي okay. oh, go.
1: let's see I have your name address, phone, age. Now I need sex.
0: Sex. Sex. إيش بدي إلك؟ شو بدي إلك؟ شو بدي أحكي؟ When we get married, once every day. A year after, once every month. A year after, once every holiday. سلنا على عيد وبس
7: ليش انت خليتي عيد لك صرتي على عيد الشجرة بدك تحتفلي
0: ايه ليش لا ها ليش لا
1: ma'am can you just say male or female I'm only asking about his sex
0: ايه حطي ميل يلا اللي بيدري اللي ما هو نوز هو دون نو بيقول لنتل يلا حطي ميل
1: so do you have any pets
0: شو يا عم الياس
2: عاد اسأل إذا عندك باتس
0: لك أنا عارف شو الباتس
2: وين شو بعرف شو فيها بالأمس تبعي
0: ليش عم لاقي شي بهالأمس
7: لك هيك أنت وياها تعرفت على شعوشي أنت وياها بهالأمس بشو بتبلش الباتس
1: Oh my God you can see
0: ميراكل هللويا ميراكل هللويا هي كان سي هي كان سي يعني بتقولي هي كان سي لتل بيت هو الله لا يوفقك فضحتنا كير الجرس الله لا يوفقك طلع قدامك مش تطلع هيك هي يعني بتقولي هي كان سي لتل بيت هو هلا شوي هي كان سي
1: alright whatever anyways so do you have any pets
0: pets what pets
1: pets animals
0: animals I have him
1: excuse me
0: أنا شبدي إلي he ate like pig He sleep like bear, we fart like elephant.
1: ma'am, what method of payment would you like to use? Cash, check, or credit card?
0: Cash. هيدي كلكل قلبنا من غير شي cash.
1: Okay. Great, cash. How much?
0: How much انت كريم ونحن بنستاهل.
1: I mean, is $100 okay with you?
0: $100. Huh? كل هدي بيجي عمل دولار
7: يلا لينا اوهنا
0: No, more
1: 200
0: more ولك شي دفعته انت من جيب بتبي more
1: what about 500 1000
0: ايه 1000 لك محليه 1000 yes 1000 yes لك كل ما علينا كل ما عم تعلي معنا
7: ايه لي لا شيء 2000 ورقه يلا
0: لك no 1000 $2000
1: Oh my God, $2,000. You are so generous. Please sign here. Please.
0: إيه معلوم. هوني.
1: Yes, right here.
0: إن شاء الله تعطينا يوم على الحارك هلا $2000 فيرجي.
2: أنا شو راح يطلع لي منهم هودي؟
0: أنت راح يطلع لك أحلى حلويني يا أحلى مترجمي. خذهم في حدي أنت.
7: إيه وأنا شو راح يطلع لي؟
0: أنت راح ياخذك عند الحكيم يركب لك قطعة جديدة. اللي عندك صارت عتيقة ومهرية.
7: والله ما بديش، أنا مبسوط باللي عندي.
0: انت مبسوط انا مش مبسوطه فيها مستحليها بتضلك شايله وحاططها قبيلي على المغسله بالحمام
7: شو هي هاي
0: طعم سنانك الوجبه
7: انا فكرتك عم تحكي عن شيتيني
1: سو
0: شيتيني لك لو هداك بيلتقى له قطع خيار كنا بعنا البيت من 20 سنه وغيرنا
1: اكسكيوز مي ار يو جوينج تو باي ناو
0: باي وات
1: يور بلدج
0: حين يا مليز
2: what is pledge?
1: Pledge is a donation that she promised to give.
2: آه الهودي اللي أنت وعدتيها فيه.
0: وعدتها أنا وعدتها بشو؟ me promise you what?
1: The $2,000.
0: The $2,000 you wanna pay me?
1: No, the $2,000 you want to pay me.
0: مي pay you $2,000.
1: Yes.
0: ولكن الحين يا ملياس مش عم بفهم عليا.
2: We're not understanding you.
1: Okay, I'm not understanding you either.
2: Okay.
1: She just signed a donation form promising to pay $2,000 cash to our organization.
2: آه الهو انتي اللي انتي وعدتيها فيه انه تدفعينه للجمعية تبعه 2000 دولار.
0: ايه شحر انا وعدت ادفع للجمعية.
2: ايه
0: جمعية شو هيدي؟
2: What is your organization?
0: What is your organization?
7: شو organization? شو organization? شو organization?
1: The Humane Society where we help abandoned cats and dogs.
2: ايه الهو جمعية بيساعدوا القطط والكلاب.
0: يا مشحر بهالاخرة هالاخرة عم بيساعد القطط والكلاب.
7: يلا بكره انت بتساعد الكليب وانا بساعد القطط.
0: لك شكاك انت بتقصر وفتك حامي كمان.
7: انت بدك مامي.
0: لسن لسن يا ماني نو ماني اور باكيت هاز ا هول.
1: وات
0: جايبتنا مقدوحة. ماني نو ماني اور باكيت هاز ا هول.
1: But what about our agreement?
0: ايه هي الارجيمنت.
1: هير
0: هذه الارجيمنت.
1: يس
0: بس هي لحظة أنا ما تبصوت أرجيك هه وهه وهه وهه هي الأرجيمة وهي الأنظة تبعي خدي كلي يمي
1: هي. Oh my God, you can walk.
0: هللويا ميراكل تاني. حلت البركة لما جيتي تجيكي موجة إن شاء الله. هللويا تجيكي موجة إن شاء الله.
1: Oh my God, you people are crazy.
0: شباب شو
1: عارف. I have to get out of here, you're insane.
2: عم تقول عني خاوتة.
0: عني خاوتة ولا ايه؟ عمل من الهون. عمل من الهون.
2: وانا بعد بدك مني شيء يا خاوتة.
1: Crazy, I have to get out of here.
0: روح ضربي ست ما يرد الدلتاني. عمل من الهون.
1: Crazy.
0: الله يلعن ساعة اللي جيتي. الله معك مع السلامة.
1: You're insane, all of you are crazy.
0: لا مالك
7: عمالك على عمالك على المرة هلا بطل تعطينا ولا قرش على مالك على
0: ولك مش سمع عم تقلي خوتة أنا قلقاني خوتة.
7: هي اكتشفت لحالها ما خصني.
0: ولك أنت بعد ما شفت شي من خوتي. لك أنا هلا فرجيك شو هو خوتي. ولك يا مشحرة عليك وحساعد يا
8: مشحرة. وكانت أم حسين تقوم من ور ور ورطة لتقع بور ورطة أخرى. وكانت انجليزيتها شغ شغ شغلات دياتها.
7: شو هيدا عم ابو الياس وين ما كان منتع بالحكي.
8: خلي عيني على عمو الياس. الله عيني عليه. يعني
2: عمك ابو الياس عم بيقريك مذكراته كمان.
8: ايه شو هيدا
2: هيدا شو لا هي شو كاتب كتاب هو كمان.
8: ايه كتاب ولا ابو الياس. ايه شو هيدا قصص الف ليله.
2: لك هي قصص الف ويله وويله.
8: ولا
2: اذا بدي خبر ابو الياس عن اخبار اما اي والله ليكتب عشر مجلدات.
8: يعني بصراحة الله يعين امي على قصص. لا الله يعين بي على قصص امي.
2: لك قال معك حق. الله يعين امك على قصص بيك. ليش بيك هين؟
8: لا
2: وين هو ابو ليس هلا؟
8: فيت يعمل لي هالفنجان القهوة.
2: فيت يعمل قهوة. ايه تعال خليني خبرك بالزميلات قديش امك اتعذبت لتعرف شو عيلته بيك وما كان الطعم. ايه وصارت تاخده من مستوصف لمستوصف ومن حكيم لحكيم. وانه لا يعرفوا شو عيلته ما كانوا يعرفوا شو عيلته.
0: دخلك يا حكيم. دخلك يا حكيم عاصلينك. بحلفك بالله. بحلفك بالانبيا يا حكيم. تقيلي حل مشكلتي.
9: ومن شو بتشكي يا اختي؟
7: هاي مش اختك يا حكيم هاي مرتي.
9: ايه والسبع تنعام. ومن شو بتشكي يا مرتو؟
0: انا ما بشكي شيء الحمد لله يا حكيم.
9: ايه وعشو هجمي هالهجمي كلها اذا ما بكي شيء؟
0: المشكلة مش فيي يا حكيم. المشكلة بهزبندي.
9: بمين؟
0: هزبندي هزبندي ابو حسين.
9: وشو مشكلة هزبندك من غير شر؟
0: شو بس علي ابو حسين علل علل شو نام لي بلش لك من فوق ولا من تحت؟
9: من مطرح ما بتحبي.
0: يا جلي منام بدي بلش لك. هايدي مشكلته هزبندي وحسين يا حكيم. صاير أول شيء عم ينسى كتير وضيق.
9: ومن أمتين بلشت هالمشكلة معه؟
0: أي مشكلة؟
9: مشكلة هزبنتي.
0: شو بو هزبندي؟
9: ما هلأ عم بتقولي إنه هزبنتك وحسين عم ينسى كتير وعم بضيع.
0: إيه إيه إيه إيه إيه عم ينسى وعم يمشحر أني صار مثله كمان. إيه إيه عم ينسى عم ينسى وعم بضيع. إيه؟
9: ومن أمتين بلش ينسى؟
0: مين؟
9: المحروس جوزي.
0: جوزي أنا؟
9: لا جوزي أنا.
0: الله عقشورك مهضمك يا حكي سويت هارت.
7: شو يا شكر شكر؟
0: مش مهضوم هالحكايم يا سوت حال.
7: معلوم مهضوم بطقطق من الضحك.
9: الله يرضى عليك، قولي لي شو قصتك وما تضيعي لي وقتي يا اختي.
7: هاي مش اختك يا حكيم، هاي مرتي.
9: والسبع تنعام فهمنا.
0: لك يا حكيم بصراحة هيدا هزبندي بوحسين.
9: نعم.
0: صاير بتتقطهم ما بهير، بتشوهم ما بيسي، بتسندهم ما بريتيرن.
9: نعم.
0: ونعام يا حكيم. حاطط لي آر مع النص البناية برا، خريج الجامعات الأمريكية وكلمتان إنجليزي على بعض مش عم تفهمون علي.
9: لهذا اللي عم تحكيه أنت إنجليزي؟
0: لا إسبانيولي يا خالتي. لك معك ورقة وقلم يا حكيم؟
9: إيه نعم.
0: هدي هدي هون. إيه خد سجل سجل هالرقم عندك. إيه يا حكيم يرضى لك، أنا عندي إيه هون سجل هالرقم لإلك. 313 555 3689.
9: ها
0: 555 3689.
9: ولشو هيدا الرقم؟
0: هذا رقم مدرسة الإنجليزي. روح يا حكيم بلكي بتاخد لك دور تاني إنجليزي بتصير تفهم علينا ونفهم عليك يعني بالإنجليزي. رحنا عني وبحسين لهونيك علمونا كتاب الإنجليزي من الجلدي للجلدي.
9: عن جد؟
0: ايه صار بحسين يترغل يكرج الأبجدية كرج كرش صار. سويت هارت.
7: شو يا شكر شكر؟
0: كرر له الأبجدية للحكيم، كرر الأبجدية سمعه كيف صار.
7: ألف بي بو بي
0: بالإنجليزي يا بالإنجليزي يا سويت هارت.
7: A B C D A F G يم حسين R B J.
9: بلبل بلبل بلبل.
0: شوف شوف ما أحلى لما يتغزل فيي ويحكيني بيوت الغزل والأشعار بالإنجليزي. سويت هارت. سمعه سمعه كيف تتغزل فيي بالإنجليزي. فرشي قداشك شاطر بالإنجليزي.
7: I see your face when I'm dreaming, that's why I always wake up screaming.
0: سلم تمك سلم تمك. yeah. فهمتهم ولا فهمك شو علي؟
9: لا أنا فهمتهم بس إن شاء الله تكوني أنت فهمتيهم.
0: معلوم علي هذا أبو حسين كان عم بيغني لي بالإنجليزي بحلم بك أني بحلم بك وبأشوي.
7: يلا ليني يلا يلا طلبت البديكي.
0: ها؟
7: لك طلبت البديكي؟
0: شو بدي اطلب؟
7: لك إلك ساعة عم تحكي مع اللحام وبعدك ما طلبتش؟ شو طالبين؟ قوزي نحنا كل اللي بدنا شوية لحم لنعمل صحن فراكي.
0: يا مشحر أنا ولا شو نحنا بالملحمة؟
7: ها؟
0: نحنا بالملحمة؟
7: كيف بالملحمة ولا؟ نحنا عند الحكيم.
0: لك إلا شو عم جيب لي سيت اللحمة والفراكي ومترشوت؟
7: لك مين جيب عم جيب سيت اللحمة واللحمة؟ أنا عند الحكيم صحيح صايرة خرفيني.
0: ولك يا مشحر يا حكيم رح يخوتني رح يخوتني كل نهار على هالحال يا حكيم.
9: هيدا حسب مظاهر إنه عنده نشاف وبده تخطيط للرأس.
0: إيه ما عملنا له ما خلينا تخطيطات وفحصات للرأس. لك هيدا هيدا كسكان الرأس. شوف فضل.
9: إيه بعرف في إراء أنا ولا بتحب تهري أنت كمان؟
0: لا لا إراء إراء أنت. هدي هدي.
9: المحروس جوزك شو اسمه؟
0: هاني شكر الله عاد.
9: بس هول الصور باسم هانك هوليدي؟
0: ايه ما هيك اسمه لابو حسين بالانجليزي.
9: والله هلا هيني صار هانك؟
0: ايه معلوم.
9: وانت شو صار اسمه اسمك بالامريكاني؟
0: انا انا انا اسمي بيتي.
9: هيك خبط لزق حاف؟
0: ايه حكيم انا اسمي جميلي جميلي. إيه؟ بتصير بيوتيفول بيوتيفول تدلي على بيتي. ايه لتصير امريكاني على اصول يا حكيم لازم تغير اسمك هيك. انت شو اسمك بالامريكاني يا حكيم؟
9: انا بعدني على العربي ما غيرت.
0: لا ما بيصيرش يا حكيم. لا لا لا عوايد هوني بدك تغير اسمك. ام طالله بيجوا على هالبلاد هوني وبيغيروا اساميهم دغري على الحاري. بيت جيرانه لبيت خيه لابو حسين بكاليفورنيا ثلاث اخوه صينيين شو وبو وفو غيروا اساميهم هني بعدهم بالطياره فا شو سمى حاله تشك وبو سمى حاله بك وفو فو قام رجع بالطيارة على الصين. فهلأ يا حكيم أنا بلاقي لك اسم أمريكاني غير شكل غير شكل بكون. شو اسمك أنت يا حكيم؟
9: أسعد
0: أسعد أسعد أسعد. لك يا حكيم عندك حل من اثنين طريقة من اثنين، يا بتترجم الاسم يا بتختصره. هوني جوزيف بيقولوا له جو، نيكلس بيقولوا له نيك، ابراهام بيقولوا له ايب، فا فأسعد بنعملها أس.
10: بالله شو
0: أس أهضم وأمريكانية أكتر. هي أهضم أسعد ولا أس؟ أس غير شكل. شو اسم عائلتك يا حكيم؟
9: الله يجيبك يا طولة البال. بدك تغيري لي عائلتي كمان؟
0: ايه كيف لك ايه؟ هينا نحن كنا من بات عيد، صرنا من بات هوليدي. سامع بالمطرب جاني هوليدي؟
9: ايه معلوم سامع فيه.
0: ايه بالعم واللازم طلع لابو حسام. فخلصني يا حكيم ولا تضيع لي وقتي. شو اسم عائلتك؟ خلصني.
9: اسعد فتحي. فتحي اسعد فتحي.
0: فتحي نعم. فتحي فتحي نعم. فتحي منختصرها فات مش مهضومي. فات ما إلا الترجمة سويت هارت.
10: شو يا شكر شكر؟
0: شو ترجمة فتحي بالانجليزي؟
10: شو بعرفني؟ شو أنا بعرف شو معنات فتحي بالعربي؟
0: فتحي بلكي مشتقة من فتحة. بلكي
10: فتحة ضمي كسرة يعني؟
0: لا فتحة بالسقف، فتحة بالأرض، فتحة بالحار.
10: إيه فتحة هول.
0: شو إيه؟
10: هول هول.
0: خلص يا حكي.
9: ايه نعم.
0: خلص يا حكي. حط ايديك واجريك بمي مسقعه.
9: نعم.
0: لقيت لك اسم بتندق له النوبه.
9: تفضلي.
0: صار اسمك دكتور اسهول.
9: والله شو؟
0: إيه؟
9: ولك انا كيف فيي كفيكي على هالمعروف؟ قليلي كيف فيي كفيكي على هالمعروف؟
0: خلص
9: تفضل.
0: راعينا بالسعر يا حكيم. قديش انت بتدفع على المعاينه؟ 100 دولار؟ شرج 200 على الانشورنس هتنا ولا 50؟
9: هيدا حسب ما ظاهر انه ما في عنده شيء بالراس.
0: ايه من مش عازف الشيء ابدا بالراس.
9: انا قصدي اقول انه ما عنده نشيف بالراس. شو هول الصور اللي معي؟
0: هودي هودي هودي التخطيطات وهودي صور الزلعيم الروية المصارين المعدي الدينا. ما خلانا شيء الا ما صورنا.
9: هيدا شوف خليني شوف هيدا شو ها؟
0: هيدا
9: في شيء ابيض مبروم بالمعدي. هيدا شو؟
0: هيدا ربع دولار بلع ابو حسين. تعرف شغلي يا حكيم؟ والله مشغلي اني خوتتني اني خوتتني. بلع ابو حسين الربع دولار بينت بالصوره. زعمان عم يبلعوا ملايين الدولارات ومش عم تبين يا حكيم.
9: وهلا فيك تقولي لي كيف وصل الربع دولار لمعدة جوزي؟
0: ياي قصة يا الربع دولار. مرة على راس السنة قامت أم الياس راحت خفقت قالب جاتوه وحطت ربع بالقالب. قال اللي بيطلع له الربع بيقطعته بيكون سنتو كسبين. قعدنا وأكلنا هالقالب كله والربع ما بينش. تهمنا أم الياس إنه خرفيني ومش حاطة الربع. راحت الأيام إجت الأيام بعد 4 سنين بين الربع بمئته للأخ. زلط الربع ومش منتبه.
9: هو ولح تعمل له عملية لتسحبيه؟ رح يضل خلي له إياه بمئته؟
0: هلأ كفيها الله مش بحاجة لمصاري.
9: لك شو هالحكي هيدا؟
0: بس بدنا مصاري أنا بسحب له إياه.
9: يعني مش هيدا بده عملية لينسحب؟
0: اي عملية؟ شو بعرفك بالطب انت يا حكيم؟ انا بكره بس بدي اياه للربع. بعطي ابو حسين عريق ملعقة شربة زيت الخروة بينزل الربع سنسيت فراطة.
9: الله يرضى عليك يا ست خلصيني. الك ساعة بتحوري وبتدوري وبتكري وبتبري وبعدني لهلأ منيش عارف شو علة جوزي بالضبط.
0: سويت هات.
10: شو يا شكر شكر؟
0: تضرب انت واللي دلك على هالحكيم يا سويت هارت. لا عم يفهم علينا الانجليزي ولا العربي عم يفهم علينا. بارليفو فرنسي يا خالتي؟
9: وي جي بارل فرنسي كي تو توا.
0: ايه يا مشحط طلع بيحكي فرنساوي. بدك مين يفهم علي الفرنساوي هلا؟
9: ولك اخ ولك يا الله يا انبيا انت يا ست. غير انه جوزي مش عم يقشع ومش عم يسمع وعم بضيع وصار بلع مصاري. في شيء عم يغير بعد؟ إيه؟ عم يشكي منه؟
0: ايه في شيء بس شغله عيب النسوان يحكوا فيها.
9: احكي احكي لا ما تستحي.
0: لا عيب شغله انا يعني بستحي. عيب النسوان يحكوا فيها.
9: يا اختي احكي.
0: اختك يا حكي.
9: لك اسكت يا اخي اسكت. احكي يا مره.
0: لك يا حكيم بصراحه ابو حسين
9: ايه
0: صاير عم بفوت ويطلع كتير على الحمام.
9: ايه
0: هو أنا خايفة إنه يكون فلتين معه شي يعني بس وخلص.
9: هلا إلك ساعتين فحمتي لي إياه لقلبي ومستحية ومش بدكش تحكي، منشان هيك هيدا الشي طبيعي لزلمي بعمره. أنا افتكرتك عم تحكي عن هيديك الشغلة.
0: هيديك الشغلة؟
9: ايه
0: ها زمان زمان زمان زمان.
9: يعني قديش قديش زمان؟
0: من لما مات عبد الناصر. وقت قال لي بحسين عاب يا مرة لازم نحد، وحدينا يا حكيم. ايش بدي خبرك يا حكيم، ايش بدي خبرك؟ مرت عبد الناصر فكت حداده وبعدني انا حدي عليها يا حكيم.
9: بحسين
10: ها
9: بحسين عم تسمعني؟
10: لا لا يا حكيم.
9: كيفك اليوم يا بحسين؟
10: انا منيح، كيفك انت يا حكيم؟
9: انا الحمد لله. قديش لك مجوز يا بحسين؟
10: شي 200 سنه يا حكيم.
9: عم تسمعني هلا يا بحسين؟
10: لا يا حكيم.
9: بحسين وقف لشوف عليك.
10: شوف
9: كم اصبع انه حامل بايدي.
10: هيدي الايد الرفيعه.
9: ايه
10: منيش اشعه
0: فرجين لشوف. يعني منيش اشعتها منها.
9: مش شايفيني رافع ايدي؟
10: لا مش شايفك رافع ايد اليمين ولا رافع اصبعين.
0: ايه وانا كمان يا حكاية.
9: بحسين شرف لهون شرف. بدكم تقولوا لي مين هالابن الحليل اللي دلكم علي؟ انت خليكي عندي.
10: شوفي
9: بدك تفهمني شو قصتك انت ومرتك؟ هبلتوني
10: ليك يا حكاية. ليك انا بقشع على بعد ميل وبسمع على بعد ميلين.
9: ايه
10: وعقلتي صاغ سليم ما بيني شيء.
9: ايه
10: بس اسمع نصيحه هالزلمه اللي قدامك.
9: ايه
10: لا تعيش حياتك مبسوط مع النسمين.
9: ايه
10: اسمع سعت اللي بدك واقشع سعت اللي بدك واخراف سعت اللي بدك. لك اجيب اينشتاين وقعد يومين حد ام حسين بتهبله.
9: ايه هلا توضحت الامور، هلا بلشت افهمك انا.
0: شو يا دكتور قاس بين معك شيء؟
9: ها
0: بين معك شيء يا حكيم؟
9: نعم
0: بين معك شيء من الفحص.
10: لك وين في حدا؟ ما هو وين شايف حكيم هون؟ في حكيم هون؟
0: لك هيدا الحكيم يا سويت هارت.
10: هيدا حكيم هيدا؟ لك هيدا بياع صحون وطناجر هيدا.
0: سامع يا حكيم
10: خلاص بدي ينزل معه بالتجارة.
0: وين رايح يا حكيم؟

0: سيد يا مشحرة عني يا مشحرة ولا هيدا سابح حكيم بيهبل ابو حسين ويا مشحرة شللتوا كم غلط نعلة يا عمي
1: قام قام
0: انت وياه قام قام لك يفعلوا لك هدي
1: لك ما خف مروتك انت التاني
0: لا ما تقامش انت لا كفاعة مثل الدجاج البياضة على البيض
1: حطي
0: انت خلت لك شي غرض بالبيت مش جايبته انت
1: ولك شبه لحدا بيعرف شو بيحتاج بالبيكنيك
0: ولك تقبري هالبيكنيك بعزيك يعديلي بهالبيت مبورديل على الاير كومبيشن ضروري نيجي نقعد بهالشمسات
1: ولك ما قلنا كل الشتويه قاعدين بهالبيت عفنا بيسويش نطلع نعملنا شويه بيكنيك
0: داخلك انت مرتي جاي بدك تباكتكي باكتكي من المحل ما بدك انا باكتك بالبيت
1: لايكي شو قولك منحضر هالاكلات
0: ولك بكير بس ساعة بعد ساعة 10:30 بكير على الأكل بضلوا هيبلك الأكل
1: ولي ما علينا نكلون هالأكل دوني ننطر للساعة 12 يعني
0: داخلك انت لا
1: كلون هلا
0: ولك لا كيف قال بمنك صايرة مثل بتصهريج البنزين
1: تزديش عالبي يا محسن تزديش عالبي ما في داية إلا ما جربته وما في شي نفع ما كان يخس وزني
0: ولك منام بده يخس وزني إذا انت على حبة الأسبرو بتحطي مايونيز
1: لا تنبلع لا تنبلع على شيء تنبلع بالهين
0: داخلك ما انت بلشتي هذا الدايت قلتي لي من جمعتان هي اللي بيبعثوا لك اكل بالبريد
1: ايه بلشتوا اكل فيه بلا طعمي بتضطري تزيدي له مايونيز وجبنه وزبده بس لتتغير طعمته
0: والله هالقد فيه
1: وبمرمل لك تمك وبيضل تمك مرمر كل نهار تضطري تاكلي شيء وراه بس لتغيري طعم تمك
0: شي مثل شو؟
1: يعني تشيز كيك كنافة بجبن شوكولا رز بحليب مهلبية
0: بوزة يعني
1: بوزة لا بتنصح
0: والعمى هلا التشيز كيك والكنافة بجبن بتنصحش البوزة بتنصح
1: ولك الكنافة بجبن ما جايبت لها انا قطر دايت
0: لا اذا عقطت الدايت معلوم بخس وزني
1: لا بس انا نازل وزني
0: ها؟
1: اليوم الصبح وزنت حالي نازلي باوند ونص
0: إليك جمعتان على الدايت باوند ونص؟
1: ايه باوند ونص
0: وزنت حالي قبل ما تفوتي على الحمام ولا بعد؟
1: لا بعد
0: ايام سهلتيهم بالحمام الله يسهل امرك انت
1: لكن بس انا شفت هم امبارح على التلفزيون هيدي الدايت باتش
0: باتش؟
1: بدي جيب منها
0: شو الباتش؟
1: باتش بقولك باتش دايت هي الباتش اللي بيلزقوها كيف هيدي الباتش تبع الدخان هي بتلزقها اللي بيلزقوها والواحد ما عادش بيدخن هيدي مثلها هيك بتلزقها للدايت وبصير يخس وزنك يدوب الشحم دغري
0: والله بتعرفي ليكون مفعوله وانت معك يا ام الياف لازم تحطي هالباتش تلزقيها على تمك
1: دخلك انا ضعيفه يا ام حسن
0: شو
1: ضعيفه
0: ما عندكش مرايه بالطول بالبعد تخمان
1: وليلك قصدي انه انا ارادتي ضعيفه
0: ارادتك ضعيفه
1: على الاكل هي هذيك اليوم سهرانين انا وابو الياس قاعدين نحضر التلفزيون جبنا قالب هالجاتو وصرنا شقفه من هون شقفه من هون طار نص قالب الجاتو
0: يخزي العين
1: فبقيت سهراني لوحدي فايت ابو الياس ينام وانا عم بحضر لك فيلم عربي
0: ايه
1: صرت قطعه من هون شقفه من هون بلكون من هون نتشي من هون
0: طار القالب
1: كله
0: يا بركة الله يخزي العين
1: انا قلت شو بده يعلقنا اذا عرف ابو الياس ما بينعلقش بلسانه
0: مزبوط
1: فقمت لك بعد نص الليل شي الساعه 2 وعملت لك قالب جديد
0: خفقتي قالب الاول
1: خفقت ايه
0: طيب ابو الياس ثاني يوم ما اشتراش انه القالب كان نصه وصار قالب كامل رجع
1: وليه لما يشتلقش علي
0: ايه
1: نطرت للساعه 4 الصبح لبرد الجاتو واكلت نصه ايه
0: يخزي العين عنك يخزي العين عنك ماكلي قلب ونص بوقعة واحدة يا بارك الله
1: ايش بدي اعمل ما قلت لك كان مرمر تمي من اكل هالدايت
0: يتعمل هالدايت مع شيء امي امي حضري لي هالارجيلي لو جيب شيء اشرب امي
1: جبت لك عنهم
2: العرعر علقات حطيتهم ببريق الفخار والفودكا خلطتهم بالانيني مع الكوك
1: لا يا زلم بركي شربوا مننا النسوين
2: لا ما انا علمته وقلت لها لأم الياس ما يشش يشربوا منه.
3: وعلمت بريق الفخار.
2: ولك ايه علمت البريق وقلت لها لأم الياس ما يشربوا من البريق يشربوا بس من الأناني. يلا العاب يا زلمي العاب.
0: هيدي ناش معلمي هالأنيني هوني بالأحمر.
1: هيدا أبو الياس علمها قال لما نشرب منها منفس غازة هو هيك بحبها.
0: منفس ينفس غاز أنا شو بدي أشربه بديش غازيت يلا. هيدي لصبلك صبلك
1: ايه صبيلي شوفي ايه صبيلي. لا انا هاي كله ما بشربش منه ها هيدو كله سكر. انا عاملي ايس تي هيدا ايس تي حطي لي من ايس تي
0: خيتي تشربيش من الكولا انت.
1: لا كله سكر هيدا بنص
0: ايه يلا هاني بشرب منفس غازة ينفس غازة. اخ يا الله يقطع الشاب وسيعته.
1: ارجيلتك حاضرة صار
0: هيتي هالارجيلي
1: هيتي وين جبت كباية
0: هي كباية لك هالكبايات ما اصغارهم لقيتهم شو كبايات دايت هودي تدي
1: هيتي ما تنسي تحطي لي سكر
0: كم ملعقة سكر
1: حطي لي ملعقتين كبار وين
0: هذه ملعقتين بدك تحطي فيها
1: وين ما جبتيش سكر
0: سكر حدي
1: فدي سكن سكن سكن
0: هيك إيه. يعني بصب من هالأنين
1: عشان ما مش بلا سكر بمر مرتين
0: يقطع الشاب وسيعته إن شاء الله اخ هيتي لشوف الأرجيني ولي ليش تعملتوا هيك هالكولا؟
1: ولي ما قلت لك بوليس قال لما نشرب منه ننفس غازة شو بكي؟
0: نفس غازة ولا قاعد عندكم بالبرات شي سبعة ما تشهر هيدي؟
1: شو عرفني؟ هو بوليس كان عم بيشيل من أنيني يحب بأنيني يشيل بأنيني يحب بأنيني شو ما عرفني أنا شو هيك هو بحبها
0: طعمتها غريبة شوي
1: هي غريبة إيه؟ يس يلا
0: بس طيبة بتعرفي بالآخر؟ مثل طعمة الدواء اللي بيشرب ابو حسين.
1: ليش انت عم تشربي من دواء ابو حسين؟
0: لا هذا دواء قال بيساعده بيقول لي بس تكون معدته ملبكه بدل ما ياخذ تامز
1: إيه؟
0: جاب لي دواء قال بيخلطه مع كولا كمان وبيحط له ثلجي وبيشربه.
1: إيه؟
0: اني من شي شهرين كان معدتي ملبكه اخذت منه كمان.
1: إيه ونفعي؟
0: ايه ما نفعناش بس نيمني شي خمس ست ساعات.
1: ايه ريح ست ساعات هيك صبي لي صبي بعد شوي.
0: خلي صبي انتي لحالك
1: انا هيتي
0: صبي
1: هيتي انا بصب
0: طعمته طيبه ما اشبه شيء بالاخر طيبه طعمته
1: هيتي حط لي شويه سكر كمان
0: بتعرف بدي ارجع اروح عند الحكيم انا
1: لا شبكي خالص
0: يمكن معي ضغط عم بيصير معي
1: دوخه
0: هلا بس شربت نقطه من هون برمت هديني فيي كل
1: ولي هيدا من الشاوب يمكن تشويبي
0: ايه انت أيوة رحتي عند الحكيم امبارح دخليك
1: ايه رحت عند الحكيم ايه
0: شو قال لك انت
1: عمل لي فحوصات
0: ايه
1: وقال لي لازم اعمل فحص دم وبول
0: ايه ورحت عملتيه هون
1: لا رحنا انا وابو الياس رحنا على المختبر قال بكلفونا 200 دولار
0: يا مشحره
1: ايه
0: رحتي على مختبر امريكاني يعني
1: ايه هو اللي بعدنا لعنده الحكيم
0: ولك راح بكرة أنا بدلك على مختبر بيشتغلوا فيه ولاد عرب
1: إيه؟
0: بيشارجوك 50-60 دولار والدميت والبولات من عندهم
1: إيه؟ عجب
0: إيه إيه إيه
1: إيه هيتي إيه؟ صحة صحة ولك شو هيتي
0: دخلك أنت جايبي هالكبيات هودي لك مش ملاقي أصغر منهم يعني
1: ولك ما فيش غيرهم عندي شو بعمل لك يعني
0: بس يتعود عليها هادي طيبة طعمته مش بشيها
1: ايه تعرفي شو
0: تعرفي دخت اني بلكي لان شربنا الارجيلي على الريق
1: ولك لا على الريق ولا شيء ما انا متروقة
0: شو نتفتلك شي خروف الصبح
1: علي دخلك نتفتلك انا صار راسي يوجعني كمان معك شي حبة اسبرو تناوليني حبة اسبرو
0: ايه معي بالجزدين وين الجزدين؟
1: ايه قومي جيبي لي حبي الله حبتين حبتين
0: اطيبن يا مسحرة ليش عم تبرم هالارض في برم انا يا مسحرة اني ازاي مش عم يحملوني يعني وين هالجزدين؟ بدك حبة اسبرو
1: حبتين اذا ما بحكي
0: اني كمان بدي حبة اسبرو وجاني راسي كمان
1: هيتي
0: معي هدي وين رحت؟
1: ولي هيني وراكي.
0: لوين نقلتي وراي؟
1: ولي هيني وراكي شبكي.
0: خدي هيدي حبي، هيدي حبي،
1: هيدي مسكي
0: وخلي لي حبي. هيدي إيه حبي
1: خلص هلا.
0: ايه
1: تعرف شو
0: هات لجيب لك البري. لا
1: ولك له بلا البري. بوليس علموا البري الا ما حدا يشرب منه. ما بحبش حدا يشرب من بريقه.
0: انا بخذ بوليس. انا
1: ايه انا راح اخذها مع شو اسمه
0: معلم الكولا ومعلم البريقه
1: مع الايس تي. ايه طيب هالايس تي.
0: يا مسحرة ولا شو طعمت هالبريق محشش
1: ولي ما قلت لك ما تشربي منه.
0: يا مسحرة أنا ليش عم تبرم فيي هالقلب هرم أنا يا بلي أنا.
1: ولي لا تكوني جوعاني. بقوم بعمل لك لقمة الأكل تزنديطولك فيها.
0: شو جايبي معك أكل؟
1: جايبي معي هدوك.
0: شو
1: هدوك؟
0: شو الهدوك؟
1: ولو ما بتعرفي شو الهدوك.
0: شو بعرفني؟ كل عمره بحسين يجيب لي هدوغ. يعني
1: هدوغ؟ سألي بحسين بيقول لك شو الهدوغ.
0: بحسين شو؟ يا بحسين
4: شو
0: شو الهدوغ يا بحسين؟
4: هذا شيء مثل الصصج.
0: شو
4: هذا شيء مثل الصصج؟
0: وش الصصج هي؟
4: لك شو بعرفني هذا شيء مثل الهدوغ.
0: شو فهمنا يعني؟
4: لك فسرية أنت خلصين العام.
0: لك شو خلصيني شو الهدوغ؟
1: ولك هات يعني سخن.
0: ودوغ
1: حسابي.
0: شو الدوغ يعني؟ غنم؟
1: لا لا لا.
0: بقر؟
1: لا لا بقر.
0: دجاج؟
1: لا لا لا.
0: شو تركي؟ وعد كل شيء تركي ها؟
1: لا عو عو عو عو عو.
0: شو ايه؟
1: عو عو.
0: لك هلا وعد مسحيتك عم تعويلي قال عو عو. شو الدق خلصيني؟
1: الدق يعني كالب.
0: كالب كالب. يا مسحرة جايبت لي لحم كليب.
1: ولك لا لحم كليب ولا شيء. هن بيسموها هيك هذي لحم بقر. هلا بدو اياها وبتشوفي شو طيب.
0: لكن تلعبيش هالملاعيب معي يا امي الياس. انت بتاكلي الاخضر واليابس انا باكلش منهم هالقصص كلها.
1: ولك هلا بدو اياهم وبتشوفي شو طيب. ايه لك واحد.
0: طيب. تيرا لينا لينا لينا لينا

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا جار أنت يا جار. شو في بعد جارة ولي؟
2: لمي عم تقولي ولي؟
1: هذه المرة ناصحة لي على حدك هنا.
2: أي مرة ناصحة؟ ولي خلص حاش تغني بالعربي، هلأ بينزعجوا اللي حوالينا.
1: ينزعج يعني شو بدي غني يعني؟
2: غني لي شي غني بالإنجليزي.
1: أنا بدي غني بالإنجليزي.
2: إيه غني
1: شو بعرف بعرف غني بالإنجليزي أنا.
2: وليك غني هذه اللي علمونا إياها بمدرسة الإنجليزي، شو بكي؟ ما بتتذكريها؟
1: أيها
2: هذه الـ I love you. إيه يلا.

0: حلو بس تعرفوا شو؟ يمكن مش لازم يغني هالغنية أحلى ما يطلع حكي علينا.
1: حكي شو؟
0: هلأ بيصيروا يقولوا إنه منحب بعضنا.
1: إيه من إحنا منحب بعضنا؟
0: لا منحب بعضنا غير شكل يعني.
1: كيف يعني؟
0: ولي بتاعي لقلك منحب بعضنا يعني.
1: يحبك برس ستي خرس عشرة مكرسة حي. يحبك حب غضب الراب يقطع عمرك عشان بيحبك وليه؟ تضربي بهالشكل مثل كيس الطحين. حبك قال خلص ما عاد بدي غنيها. حبك قال حبي
0: غني لك شي غنيتيني.
1: ماري هذا ليت اللام ليت اللام شو اللام؟
0: أرقور
1: يدخل أرقورك أنا دخل. ماري عند أرقور صغير أرقور صغير صغير وفعله كبير. شو تهميني هلا عم حب الأرقور تبع ماري؟
0: أنا ولا أغنيكي ليكي بتحبي كاتشب مع الهدوك؟
1: لا الكاتشب بيعمل لي حموضة.
0: بحط لك شوية تشيبس؟
1: لا تشيبس يا ملحي بتعمل لي ضغط وملوحات.
0: اوكي لكن بلا شيء لكن بدي نقليك أحلى هدوكي أكبر وحدي جامبو سايز بدي أعطيك. تفضلي دوقي الهدوك وشوفي شو طيب.
1: هيك يا مسحرة
0: شو بكي؟
1: يا مسحرة علي يا مسحرة
0: والشوفة
1: تعشف تعشف تعشف يا بحسان تعشف يا مسحرة
2: شو
1: بكي شو بكي شو بكي يا مكبر يا مسحرة
2: فكرنا في شيء
1: يا دلي يعني دلي ربط لساني يا ملي وحطت لي شعبة خبزي كمان يا مسحر علي يا دلي علي عدمتك عدمتك إلي لي أي شعف من الكلب طلع لك يا دلي على هالشغل يا دلي
0: هلأ بدو إيه بتشوفي مطيبه
1: هذي وين رايحين وين رايحين
2: رايح على الحميم
1: وانت وين رايح
2: سرحوا
1: ولوين ماخذين هالبضاعة هايدي؟
2: انت تتحمس من الشمس؟ بدنا نروح على محل ثاني شوي.
1: يا دل
0: هلا بدي قريب تشوفي شو طيب.
1: هذا منين بدي بلش فيه؟
0: اكيد قريب طيب كثير. كيف لقيت؟ طيب؟
3: How do you do ladies؟ نعيم طيب.
1: How do you do انت؟ أني الدودو تبعي مش منيح الأرض عم تضرب فيي وراسي تألم وبتمي في الشيش رغني عم بكيلي لأول مرة كيف الدودو تبعك يا مليز
0: منيح أنا الدودو تبعي
3: What is that?
0: Huh? What?
1: What? What? شو عم بيقول؟
0: عم يسأل شو هيدي
1: This is a argilation.
0: ولي ده شو هالتطوير كله؟
1: ولي ما هو

0: Brisa Taweri.
1: Is it a pop bong?
0: Huh? What?
1: Is this for marijuana? Is it a pop bong?
0: What?
1: Is this for pot?
0: شو البات يا ام الياس؟
2: بات طنجرة.
0: طنجرة. عم على طول السايب مش اشعة من فاق. هيدي طنجرة هيدي. الطنجرة اهلي معقول. ديست هيدي هيدي طنجرة. يس يس طنجرة يس يس بات بات يس ايه طنجرة.
1: So that's a pot bomb.
0: ايه طنجرة ايه منحط الاكلات من هون ومنسخنهم من هون ومنشرقهم من هون. خذ لك بالكوم خذ. تعا مص صلك شو بيقولوا مص بالانجليزي؟
2: ساك
0: ساك ساك تعا ساك ساك.
2: ايه.
1: How long have you been smoking here?
2: For about an hour.
0: For hours.
2: Yeah.
1: Oh, so you've been drinking too? Can I see your cup?
0: Head a cup. Hey, you want to drink? Don't drink it from it, huh? Oh.
1: It smells like vodka.
0: So,
2: ريحتها مثل فودكا.
0: لك العمى شو بك انت؟ هيدي شفتها طنجرة وهيدي فودكا الكولا. اني بهالاخرة بدي اشرب فودكا. قال اني ام حسان. قال لا هيدي مش فودكا هيدي. خذي حطي لي هوني هذيك.
1: Ladies, you've admitted to me that you've been drinking and smoking pot in a public area on state property, therefore you are both under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say and do will be held against you in the court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you.

0: يا سيد ما أشطر بالإنجليزي.
1: شفتي؟
0: قديش عقلك بدنا لنصير نحكي إنجليزي مثله؟
1: أي شيء مليون سنة ما بنصيرش مثله.
0: May I help you? You want to see hot doggy من hot doggies and milk?
2: No, no, I don't need any hot dogs. I need both of you to come with me.
0: شو
1: قال بده يينا روح معه.
0: روح معه لوين بدنا نروح معه؟
1: شو بعرفني بلكي بده يخطفنا.
0: يمسحها لأني سمعت في عصابات عم تخطف الأطفال. روحي لعيط للبوليس. أنا روح عيط.
2: Come on ladies.
1: لك ما هو البوليس شبكي.
0: Hold on أنت عشان بصلتك محروقة. Why your onion is burned? Hold on. ولي ولي روحي للعيط للرجال. لك
1: ايه تروحيش تركيني لوحدي بروح معك. ايه يلا غني لك شغنية بدي يسمعوك.
0: ولك وين رجال غني هون غني I love you.
1: لا غني لك شغنية تانية بدي يسمعونا.
0: ولك وين لنروح للحاج احملي حالك مش عشيته.
1: ايه ولا شايفته.
0: لنروح عند الرجال.
1: ايه تعال نضبضب ونروح نقعد بحد تاني.
0: تعال بدك تاخذها انت هذي. هدي
1: انا باخذها
0: هدي الحقنا انت يلا هدي احملها انت هدي. خلينا نروح عند الشيخ.
1: لك عدلي روح نقعد بحد المحل بالفقيت.
0: يمسح على الهرد يمسح على الارض عم تضرب فيا يعني. يمسح على لك حبيبي يا نور العين يا ساكن يا محصان
3: يا بنيس
0: يا محصان مرة عمين يا محصان.
4: بضلوا هالنسوين يركضوا قدام البوليس وفاتوا بالغلط على حمام الرجال
3: عن جد.
4: وبدال ما نكون بس مصيبة صرنا باثنين. وبدال تكتل واحد قام البوليس اعطى كل واحد منهم تكتين.
3: وامي ما كانتش عارفة انك مخالط المشروب بالكولا.
4: لا وما حدا منا انتبه ان هي عم تشرب من القنينة. يا حرام. ولما لقطن البوليس وشم ريحة المشروب قام فقعها تك التالت كمان.
3: ايه قول امي كل مدي ومدي بتوع عبورتة مع البوليس.
4: ايه
3: اشي بالسيارة وشي بالبارك وشي بالمحطة. انا مخبرك قصتهم لما امي وبي اشتغلوا ليلة عندي بالمحطة.
4: بحسين اشتغل عندك بالمحطة؟
3: ايه في ليلة بطل الشغيل من عندي.
4: ايه
3: والشغيل التاني كان على الفيكيشن.
4: ايه
3: وانا يا عمي بوليس علقت بالمحطة 18 ساعة سحبي وحدة.
4: ايه
3: وشو بدي خبرك عاللي صار ليلتها يعني.
4: شو يا حسين وين صرت يا حسين؟
3: يلا يلا جاي.
4: وانت شو شبرك تبقي هوني كل الليل؟ ها
0: ولك بقعد بتسلى معك اني هوني شو بدي قاعد انت اربع خمس ساعات كلهم بيقعد.
3: يلا جاي يا بي جاي تعال عبي هالبراد. وينك عرفت كيف بيمشون هودي؟
4: لك انا هولي مش مشكلتي هولي
3: بس هيدي
4: شارع لهن قبل بمر.
3: ايه
4: بس انا مشكلتي بالحكي الانجليزي مع الزبين.
0: ولك هلا انت بدك تفتح مع الزبين مواضيع سياسي واقتصاد.
4: مزبوط
0: كلهم كم كلمة good morning وهذا that's it bye bye thank you bye bye.
3: صحيح وانت هلا راقبني كيف انا بحكي مع الزباين.
4: ايه؟
3: وتعلمهم او اكتبهم على شي ورقة احسن.
0: انا بكتب له اياهم.
4: ليش انت بتعرف تكتب بانجليزي؟
0: بكتب لك اياهم بحرف العربي شوفي. ها
4: اولا
0: how are you هي الف واو.
4: ايه
0: الف ري يو يا واو how are you. راها لشوف تعال راها
3: هلا بعد نص الليل بخفوا الزباين. انا بغب لي شي اربع خمس ساعات وبرجع بدي نام شوي.
0: ايه
3: هيلي 18 ساعه واقف على سحبي وحده هون.
0: يا ولدي طيب هذا الشغيل اللي كان يشتغل عندك ما لقيتش بديله يعني؟
3: عم ندور على واحد بعد ما لقينا شي واحد.
5: Can I have two please?
3: Hey, what's up baby?
5: Hey Sam.
3: How you doing sweetie pie?
5: I'm broke. I'm stressed, and to make matters worse, I'm lonely.
3: Aww, do you need a hug?
5: I need more than a hug, Sam, okay?
3: Where are you heading?
5: I'm going home.
3: Well, do you want to go in the back for a happy hour?
5: Not tonight, Sam.
3: I can make you feel better.
5: Oh, yeah?
3: You know what I mean?
5: I know what you mean.
3: Okay, well, bye, sunshine.
5: Bye,
3: come
5: Sam.
3: Back tomorrow. I'll be all alone, okay?
0: شفت؟
3: ايه شفت يا بيي؟ هيك بدك تحكيهم ببساطة.
4: ايه هي.
3: يلا لكين أنا بدي روح. بدي وصلك على البيت.
0: لا لا أنا بدي أبقى مع بيك هوني بسلم.
3: متأكد؟
0: إيه هلا بنضف لك شوي حواليك. خلص روح روح تقبلني روح.
4: روح روح أنت روح. أنا والله
3: مركب مني كم ساعة. يلا بخاطركم.
4: دبر حالك.
3: انتبهوا ها هوني بالليل بيتروا الحرامية.
0: إيه بدك حط لك هوني على الغراض على الشلفين.
3: أي فرانك.
6: أي سام.
3: إذا بدكم شيء ضروري دقولي على السليولير. أنا حاطه جنبي.
0: تسمع على خا.
6: Fill up on five please.
4: What?
6: Fill up on five.
4: محسن. عجل دقيله لحسين يقول له فيسبوك مش عم بفهم عليه
0: لك طول بيلك طول بيلك انا كتبت هيدا عن حسين اقراها انت بس بدك تفيها مع الزبون
4: اي اي اي واتس اب بيبي
6: سي وات
4: هاو ار يو سويتي باي
6: اي ام جود
4: دو يو نيد ا هاج
6: اكسكيوز مي
4: وير ار يو هيدينج
6: Why are you asking?
0: Like, ma ashtara kif am tahki ma'ak wa yahki ma'a.
4: You wanna go? Shu hi hayda?
0: Happy hour.
4: Eh. You wanna go in back for happy hour?
6: Happy hour with you?
4: I can make you feel better.
6: Give me back my card, you old man.
0: Like, ma ashtara kif am tahki
4: ma'ak. Bye bye, sunshine.
6: I'm out of here. What a creep.
4: Come
6: creep.
4: Tomorrow, I'm alone.
0: وعشو عصب دخلك ومنرفز هيدا
4: اي نبر دربي سد ما يرد
0: كل هالملاطفة والحكي الحلو هيدا
4: وانت ما كنتش رحتي مع حسين على البيت ها
0: ولك خالص يا عمي بقضيهن هوني كم ساعة هلا بيطلع الدار
6: Amen. Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Screen Strip Flip Top Box
0: ها
6: Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Screen Strip Flip Top Box
4: محسن
0: ها
4: فهمت شو بدها
0: فهمت 100 وفهمت باكس
4: مش باكس مش باكس يعني صندوق
0: ايه 100 صندوق شو بده هيدا Can I help you sir
6: Ma'am I need a pack of smokes
4: ايه لك هيدا بده دخان هيدا يس يس خليني انا Can I help you
6: This is a joke Where's the other guy
4: Oh the other guy you know here We work tonight
6: I need a pack of cigarettes
4: What do you want
6: A pack of Benson and Hedges Deluxe.
0: Is this one back?
6: Yes.
0: Hey, can you repeat name, please?
6: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight
0: Menthol. Can you repeat slowly, please?
6: Pack of Benson and
0: Hedges. Slow actor, you like.
6: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box.
0: يلا يلا سمعت شو بده يا حسين عطيه عطيه.
4: بس يلا فهمت عليه. You know what? Sorry, we don't have.
6: Out?
0: No, going out. We stay here till Sun Hussein come. When Sun Hussein come, نحنا منروح out. Yes.
6: Ma'am, I need some sugar. Where's your candy?
0: Sugar. Sugar aisle 2, next to salt. How naked?
6: No, I don't need some sugar. I need some candy. Do you have Three Musketeers?
0: Sure. Is this cigarette come in? We have Marlboro.
6: No, that's a candy.
4: لك شو بك انا حبتي له قلبه للزلمة خلينا انا فيها مرويه.
0: ولك عم بحكي انا وياه طول بالك لو شو
4: لك انت فهميني شيك وعك من بوعك انت خليه ما كنتش حكيت معه انا.
0: تفضل فلس بون كان بده 3 علب مسكوتير
4: لك انا كان بده راح شوكولاته 3 مسكوتير مدري شو.
0: شوكولاته لا كان بده دخان هيدا.
4: لك انت ما كنتش راح. لايك على هالزبون. هذا صاحب ابنك بضل مطفي هذا بضل سكران الله يعيننا على هالليلة
0: شحر ريحته واصلة هون هيدي
3: اي سام
4: امينو سام
0: اني ام سام سام مش هوني
7: سام
0: ايه
7: What'd you do to your face It's too early for Halloween You know you remind me of a famous Hollywood star
0: هوليوود ستار عن جد ليلي
7: يا
0: تفضلت يا بحسان عم بيشبهوني لنجمه هوليوود انا
4: انت يا انجلينا جولي اسم الله حولك حواليك لك ما شايف السكران ومش معروف الله وين حاطه
7: You know you look like
0: look like who
7: you look like
0: look like how
7: you look like E.T.
0: مين
8: E.T. هاو
0: مين هي سامعة فيها هالمسلة
4: لا
7: Hey Sam I need a ride
4: What
7: I need a ride Call me a cab
0: لا she don't have car انت
7: Well they said don't drink and drive so I quit driving
0: ولك مان يور درانك انت ولك راش عم تشرب القدي Why you drink this much Why حرام ولي حرام
7: So I can see better.
0: You can see better?
7: Yeah, I can see the person double.
0: Hey, Anjan.
7: Yeah, you see that person over there?
0: وان هذاك قطع الطريق. Which one?
7: The old one.
0: The one wearing red, هناك.
7: No. The one next to him. He's lighting up the cigarette. You see him?
0: شفته فرشين. شفته.
7: You can see him?
0: Yeah, شفته.
7: Really? I don't see a damn thing.
0: ولا بعدك عم تقول لي you can see better when
4: you. شو بك فيك حمع موضوع للزلمة شو بك خليني أنا أشوف شو بده. What do you want, sir? What do you want?
7: Sam, can I use your John?
4: Oh, John, don't work here anymore.
0: Hey, تركوا لابني, تركوا.
7: No, your bathroom.
4: Oh, bathroom, هونيك. معقول انت يعني.
7: What's هونيكي?
4: Look over there, bathroom over there.
7: Okay.
4: بك حما عظم موضوع للزلمة. خلينا عم نشتغل الليلة. Look, no, sir. No, look at this cooler. Bathroom over there, over there.
0: Okay. يا مشحر علي.
4: الله يعيننا على هالليلة.
0: يا مشحر عزبين اخر الليلة.
4: ما قلت لك شو عم احسن على البيت انت.
0: ولك خلص غلطنا وبأهان هلا عمل لي حل.
2: What's up, dude?
4: Hey, what do you want?
2: Hey, you want to buy some watches?
4: No, thank you.
2: $5 for a watch.
4: I have too much watches.
0: Do you have watches this one year, Wale?
2: How about you just give me all your money? Come on, give me the money. Let's go. Put the money in the bag. Put it in the bag. Let's go. Put the money in the bag.
4: You want to have paper or plastic?
2: Hurry up, let's go. Hurry up, hurry up. Let's go.
0: الله لا يقيمك بجاه النبي
4: الله لا يوفقك بجاه النبي
0: يا سراء يا حرامي
4: يا مجرمي اللي قتلت للزلمة قتلت يا قتلت له ثلاث
0: يا مشحر أنا قتلنيه يا مشحر واللي قلب قلب شو بوز عم يتنفس قلب قلب
4: ولا قلب قلب
0: ولك قلب قلب يا مشحر اتصل بالامبيلانس اتصل بالبوليس ولك شوف ايش عم يتنفس
4: لا مش عم يتنفس ولك عم يتنفس بس قلبه عم يضيق
0: قلبه عم يضيق ولا خليه يتنفس شوف ولا تنفس
4: بحسان
0: ولا اعطيه نفس اصطناعي يا مشحر خليه يتنفس
7: تنفس
0: ولك انت شو جايبك هلا لها ولك يا مشحر تعال قل لي اذا if you kill someone in this country how many years they send you to jail
7: jail no they give you the electric chair
0: يا مشحر شعشع اتنورت اخرتك يا ام
4: حسان لا تفت بحسان يا ام حسان
7: ولا تفت بحسان
0: ما بعرف انا
7: يا ام شحر call the ambulance maybe they can give me a ride
0: يا ام شحر
7: is he breathing
4: I don't know
7: well did you check his mouth
4: I don't know
7: what do you know
4: I don't know
7: did you maybe it's the cleanest throat
0: يا حسان احسن
7: cleanest throat
4: جيبي هيدا اللي بدك تفض تم الكلينر
0: يا ام شحر خذ يا مسحر
4: شو بدي اعمل على شو بدي اعمل شو بدي اعمل
0: ولا نظف نظف له تمه هدي يا مسحر ولا هدي انت قال يا حسان
7: ويندكس
0: يا حسان ويندكس كلين ايفريثينج يا تعبرني تعال شوف شو صار هوني بالمحطة يا حبيبي
4: خليه عايش
0: ما ادري شو صار في هوني زلمه خليه عايش انا هوني بدي شلحها يا مسحر علي كنا بواحد وصلنا باثنان يا
2: الامبولانس والإطفائية وسكروا المحطة كلها يعني لو أنا سكرت المحطة لثلاث أربع ساعات كان أوفر لي وأحلى لي كمان
0: هيدي الخبرية لازم سجلها عكتابي
2: وقامت أمي عملت حالة تعبانة لما شافت الأمبولانس محملوها وسحبوا فيها على المستشفى وبعد جمعتين اجتنا فاتورة الأمبولانس $669
0: لهالدرجة 669 دولار ايه العمى شو هني ماخذينها بالليموزين
2: انت شفت هيدا زمور الأمبولانس لحاله
0: هيدا اللي بيعمل وي وي وي وي وي
2: ايه هيدا لوحده اللي بيعمل وي وي وي وي كلفنا $300
0: ايه العمى شو يا ابني يا حسين الله لا يحيى عوجنا لإله
2: مزبوط
0: ايه بتشرب لك شي فنجان قهوة
2: ولك بلقتني يا ابو الياس بفنجان القهوة قمت وقعدت وفتت وطلعت وغبت وطليت وبعدها بتسألني بتشرب قهوة ايه بنشرب قهوة
0: انا يا ابني يا حسين ما تعصبش بس انا كنت عم بسألك اذا بدك تشرب قهوة ولا موقفة
2: لا مش موقفة
0: ايه قول هيك من الاول ايه هلا تكرم عينك هلا بشربك احلى فنجان قهوة قوم لينا قوم
2: لوين
0: انا روحنا عند بابا حسين نشرب فنجان قهوة ام حسين قهوتها ما بتتفوت.
4: هلا بدك تكمل لي قصة هالكتاب والحكايات الكتاب.
0: ما هلا بكمل لك على الطرطر طريق. يلا ليلى. طيب انت يلا. بتعرف شو شو شو شو احلى خبرية من خبريات ام حسين؟
4: لا شو هي؟
0: لما بيك وامك وصلوا على المطار.
4: ايه وشو صار؟
0: ايه
4: على بالك انا رح توعيني.
0: اخ الحمد لله.
4: الله يهديك يا ابو حسين. على مهلك. بكفي بكفي يا عمي بكفي. على مهلك.
9: Good morning وطن.
10: Good morning. Welcome to the US. Your documents please.
9: Huh? What?
10: Your documents, your official papers.
9: Papers, papers. هيدا الجريدة من إيدك بده إياها.
4: لك شو بدنا بالجريدة؟ شو بيقرا عربي؟
9: لك هيك بلكي بده يلف فيها شيء هيك.
4: لك شو بده يلف فيها؟ شو عم بيترمص؟
9: ولك ليش بتضلك تشارعني وقرد؟ Here's papers here.
10: What am I going to do with this, ma'am? I need your official papers, your documents, your passports.
9: Ah, passportet. اعطي عقول من الاول تقتلنا نحن والزلمه. هيك هيك اعطيني الباسبورتات. هيك
4: الباسبورتات. شو شو مش مع الباسبورتات هي يوم معك الباسبورتات.
9: لا هي بشحر اليوم معك. انا خليته معك قلت لك انتبه عليها.
4: لك شو معي معك كيف معي هي يوم معك انت ما اعطيتك يوم بعد ما شافون على الامن العام.
9: ولك انا اعطيتك يوم لما شافون على باب الطياره.
4: ما اعطيتك
9: يا مشحر اضيع الباسبورتات ولا هلا.
4: اي يمكن على هن
9: يا مشحر لك هيك تهاني. Sorry, sir. Here is my passport. Oh, here is his passport. اسم الله على هالخل اسم الله. Here's my green card.
4: على اليمين يا ام حسين على اليمين.
9: لا هاني حطيته هون يا مشحره. وين حطيته؟ ضيعنا
4: الجريكا. مدورك عليهم.
9: ولك عاود انت هلا وقتك شوف لي يا بلكي بعبك انت.
4: لك شو بدهم يعملوا معي؟ سايع بتضلك ضايع.
9: هيا هيا هيا. Here is my green card.
10: Oh, you have a green card.
9: Yes, I am half American. Can't you tell?
10: Sure. You speak English really well.
9: No, يعني not so good. Not bad. Not bad.
10: Where'd you learn it?
9: Huh?
4: عبالك وين تعلمتيها؟
9: ست حلقك أنا مالي فهمت وشو فكرني غشيمة.
10: Quiet, please.
9: فضلت عم بيننا ست حلنا أنا وأنت هلا كمان. أخ ولك بتضلك مجرسني وين ما رايح بتضل صوتك ملعلع ومجرسني. أخ لك excuse me, sir. But he is pain in the ass. The whole trip he gave me headache. اخ والله بكره لاصير امريكانيه والله لطلعك وشلحك نص اللي معك والله.
4: فانت عذره يا ام حسين لك ما بقى معي الا اللي ورطت اياه المرحوم.
9: خلي لك اياه اللي ورطك اياه المرحوم. اسم الله بايام العز ما كان يفز.
10: So you've been in the States before?
9: Yeah, we live here for 3 years.
10: Where?
9: In Michigan.
10: Where in Michigan?
9: In Dearborn. على Ford Road وشيفر. You know where Satira Bakery على Warren بتروح هاك وبعدين بتنزل على شيفر هاك. You go down. بعدين على Ford بتعمل left. في 3 houses. بيت أم حسان علي رضا. بعدين أم حسان زنوبة. بعدين أم حسان سعيد. بعدين بيتنا نحنا. 3 houses. بعدين بيتنا هاوسنا.
10: How long have you been outside of the country?
9: Huh?
10: How long have you been outside of the country?
9: We left here after his surgery.
10: When was his surgery?
9: Before Ramadan.
10: When was Ramadan?
9: After Shaban.
10: I need a date.
4: بركة بده يطلع معك ديت. بتظهري معه.
9: You want date from me?
10: Yes.
9: ايه الله عشرك اني عيب الصام اني ديت بتطلع معه. لك لك لك اني بعملش الشغلات اني مزوجة ومبسوطة يا عيب الصام. لا اني بعملش الديت مني.
10: I need a date. You left the country.
9: Huh? We left the country yesterday. Beirut, Jordan, America. Come here.
10: A date you left this country.
9: We left the beginning summer after Memorial, the day of Memorial. Eh.
10: What do you have in your luggage?
9: Huh? What do you have where?
10: In your luggage. Your luggage.
9: شو عم بقول هي؟ ولك قام شو بدك بدك هي؟ ولك إلك 12 ساعة على الطيارة نايم، قام شوف شوف شو بده.
4: شو بعرف شو قالوا لك عن المترجم؟
9: We're not understanding you, sir.
10: Ma'am, I am asking what you brought back in your luggage. Have you brought back any weapons? Have you brought back any gifts? Do you have any alcohol? Did you bring back any food?
9: Food! Yay, جايبين food ليوم الفود معنا أكل ليوم الأكل. We have kishk, kishk هذا للسوق. We have زعتر للمناقيش. اربس اربس هذه خالتك جميلة بتعمل مناقيش عصاج بتاكل ايدك وراها. وفي معنى اني تم زهر روز واتر واتر هذه للحلو هذه شغل مخدوشة. وفي معنى علبة حلو. وفي معنى كليان صنوبر. وفي معنى تنبك عجمة. وفي معنى شو بعد جبنا دخلك معنى اكل
4: مش خلاتي في اكل ما جبتيها
9: ايه شو جبنا في معنى بزرات فستو فستو في معنى شو الفستو بالانجليزي
4: فستو ايشن
9: حندق بندق عين اللي شافتك وما صلت عنا بالطق وتنبق فستو ايشن يا شكسبير لك شو الفستو بالانجليزي؟
4: الفستو بعرفها هيدي بينس بينس
9: we have a penis
10: excuse me you have a what?
9: We have penis
10: you have a penis in your luggage?
9: Yes I have penis in my luggage
10: ma'am why do you have a penis in your luggage?
9: It's a gift
10: a gift?
9: It is for my son
10: You brought your son a penis as a gift?
9: Yeah, my son loves to eat penis. He likes to eat penis every day.
10: And you brought him one back from the old country?
9: Yeah, but more than one. But do you think one is enough? I brought him big bag. قداش جبنا فستو لحسان؟
4: قلت له شي 4 كيلو
9: قداش بيطلع ال 4 كيلو؟
4: شي 10 باوند
9: هيك I have about 10 pounds of penis.
10: 10 pounds of penis?
9: Yeah, 10 pounds of penis.
10: 10 pounds of penis.
9: Yeah, yeah. We all like to eat penis in the family.
10: All of you.
9: Yeah, yeah, all of us.
10: Including you.
9: Yeah, yeah, yeah. مع انه انا I'm not supposed to.
10: Please tell me, why not?
9: And penis make me fat. Oh, you know penis, when you start eating, you can't stop.
10: Is that right?
9: Yeah, hey, but then only my husband... Don't like me to have لأن اللي بيعملوا ملوحات وضغط بس أنا I don't do in front of him بس when he go out أنا بروح بكلي بأكل كمشي هاك وبرمه هاك وبدون يعني إيه
10: And where do you get all this penis from?
9: From him him ببعته على المحل الستورة بيروح على ال you go to the شو المحمصة بالإنجليزي؟
4: لك شو بعرفني؟ ما بتجيب لي هالكلمات هؤلاء؟
9: You go to the المحمصة ال penis store in Lebanon and you buy it. وهنيك there is many many kind في فستو بقشر penis with skin وفستو بلا قشر with no skin في فستو عبيد شو كيف بيقولوا العبيد إيه بالإنجليزي؟
4: لك شو بك ما بقولوش عبيد هوني بقولوا African American
9: وفي African American penis وفي فستو حلبة وفي فستو مغبر many many kind
10: very interesting that's interesting
9: have you tried any Lebanese penis before?
10: No
9: why not? They are good delicious better than American penis
10: How do you know that?
9: I tried it both. The wife of my son tried it. She is American. She told me the same.
10: The wife of your son?
9: Yeah, wife of my son.
10: Your son that you brought the penis for?
9: Yeah, yeah.
10: His wife knows about him?
9: No, about what?
10: About him and the penis.
9: Yeah, yeah, she knows. She have with him coming sometime.
10: Oh, kinky, they share.
9: Yeah, she like Lebanese penis.
10: Oh, yeah?
9: You know what she told me one day?
10: Tell me, please.
9: She told me, look, Auntie Jamili, I am Auntie Jamili. I tried every kind of American penis, but they are not good as the Lebanese penis. I tried it and it was chocolate, with caramel, with ice cream. I'm not good as Lebanese penis.
10: So your daughter-in-law discovered that the Lebanese penis is better than the American penis.
9: Yeah, yeah, and she is right, she's right. You don't want to try any Lebanese penis?
10: No.
9: Well, come on, don't be shy.
10: I'm not shy, it's just not for me.
9: Yeah, Allah. But you never try any penis before?
10: No, what's wrong with that?
9: Yeah, that's strange. This is the first time I meet American guy who don't like penis. Most American guy like to eat penis.
10: Some, but not all.
9: I tell you never tried it little bit.
10: Not even a little bit, no.
9: I'll hear them up the menu, make a fisto.
4: Make it take love.
9: Sir, are you married?
10: Yes.
9: Your wife like penis?
10: What's your point?
9: And she never asked you to try one with hair?
10: No!
9: يا غريب. طيب هلا انت you never try any penis butter before?
10: Penis what?
9: Penis butter.
10: Penis butter?
9: Hey, you never try. هلا قال لي انا مش باكل penis butter كمان.
10: Penis butter?
9: Hey, penis butter.
10: Do you mean peanut butter?
9: Hey, penis butter.
10: Peanut butter.
9: ولك شو عم نحكي اجنبي نحن؟ ايه بينس بدر.
10: You've been talking about peanuts this whole time?
9: ايه يس يس. Have you tried it انت؟
10: Of course I have.
9: شبك قلت لك American men like to eat peanuts. You wanna change your mind now and try the Lebanese peanuts?
10: You know what? I think I would.
9: ايه الله يرضى عليك. ناولني هالشنطة يا أبو حسين هيك. ناولني إيه الله الله ناولني هالشنطة السوداء هذي فيها. إيه wait and see هلا when you try.
10: هيدي
9: هيدي هيدي الشنطة. ولك أم هيك أنت روح هيك. الله إني آخ هلا بتدوق. هيدي كليان هوني. هذا كيلو هوني. هلا بتدوق when you try لبنيز في ناس بتعيش تدوق غيره هلا بتشوف. هذا يا هذا فلفل مغبى بينس والدست هذا اوه مد ايدك وكا.
10: You know what man, you're right, Lebanese peanuts are 100% better than American peanuts.
9: شفت قلت لك انا اللي بدوق اللبنانيز بينس بعد شي يدوق غيره.
10: Welcome to the US.
9: Thank you.

أوصيك بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفا. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية وكانت السياط موجعة جدا، جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث والأقسى، إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي اخجل اليوم واعترف بخطيتي، بدي اطلب المغفرة، بدي ابعد عن الهلاك والموت واعرف انه انا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، اما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك
11: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتقربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
13: أبانا الذي في السماوات،
14: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
15: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
5: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيد النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس، آمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
7: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك.

0: عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين، آمين.

لم تعد. صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير، نتمنى لكم نهار حلو، ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

الأبطار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلى الإله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق ع أبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

اللو عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

تخيله يا تخيله انا بديك تكوني وحدك يلي بريدك وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك وتخليني بقلبك حبيني على مهلك

دخلت جنة عدن لقيت شجرة حور.

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: فتوح بيضرب الحب شو بيذل
2: فتوح.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا، ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: Ahora, estás escuchando Radio Caucaba.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Caucaba.
2: أنا ديما نسمع راديو كوكبة.
1: You are now listening to Radio كوكبة.
3: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفرشيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
2: خوفي إلك شو بحس لك وين بطل أصحى تهرب

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكن من راديو كوكبة، عم نواكبكن بيومياتكم.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

كشتار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الأحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار، أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار، ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار، لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار، عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار، باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار، اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار، عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار، باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار، اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلل إله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق عأبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرج عيون كوكبة، طريق البقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة

0: هنا راديو كوكبة.
1: وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
2: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
1: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدي منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حاصبية مرجعيون وصار من الأطلال. أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكب عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس، ومنا إلى قلية، ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم، ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونموة، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة، الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنه يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
3: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
1: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
4: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. منتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا

0: يكونون في كوكبه، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد إنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبه، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا إنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن، استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي رفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحة، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدي يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة. تطمح بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية، بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ، وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة، من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي، وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
2: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
1: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ، كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمة. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة، وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن، شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة، نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

كتار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار، أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار، ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار، لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار، عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار، اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار، عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار، اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلى الإله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق عأبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور، مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلّى،

0: والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آبٍ ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة أمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: عشتيها ومع كل حب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحيها السر الأول من أسرار الحزن النزاع اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلة لرؤساء الكهنة والفريسيين قد صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية أمين
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك وكرباج تاني عقلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وإنت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب، كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة

0: هنا راديو كوكبة.
1: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاروا، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب انه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك اكتر واكتر، وكل فعل غضب او حقد منرمي نيرانه على الاشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب انه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور ببدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

هنا راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: الأبطار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلى الإله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق عأبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

أصيح بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: استدعيتني.
1: انت مين؟
0: انا هو.
1: انت المصطفى المختار الحبيب.
0: هلأ صار الوقت.
1: اجت ساعة الكلمة. عم اكتب لك حياتك واسمك وهويتك وحدد لك تصرفاتك وشو بدك تقول.
0: وحريتي.
1: حريتي. حريتك. هلأ فوت على الكتاب، لازم كمل مدينة أورفليس.

0: خلصت، عملوا لك دعايه
1: وهيك صار. الرقابه منعتها من هون، اخذوها الاصحاب من هون، تبعوها بالسر ووزعوها.
0: لكم لبنانكم ولي لبناني. لبنانكم مشكله دوليه يتقاذفها رؤساء العالم،
1: اما لبناني فتلال تحت سماء زرقاء.
0: لبنانكم حكومة ذات رؤوس كثيرة، مربعات بين رئيس دين وقائد جيش.
1: أما لبناني فشاعر يجلس بين الأبدية والأبدية.
0: لبنانكم طوائف وأحزاب، لبنانكم المتحمسون على المنابر والخرس المتخاذلون قدام الأجنبي.
1: أما لبناني فالزارعون والكرامون والعمال. أغنية بنت حطابة في أحراج لبنان أبلغ من خطابات أكبر ثرثار بينكم.
0: رسام وشاعر وكمان سياسي.
1: أنا يا ماري هاسكل جاي غير الناس، جاي اهديهم لزيتهم الخفية. كتبي من قبل هي مقدمة لهاللي عم أعمله اليوم.
0: تاني كتاب النبي؟
1: كتاب النبي.
0: إلك زمان بتحكي لي عنه.
1: هالكتاب رافقني من أيام الأولى، من الدورات الحياتية السابقة. بدي إياه كتاب وعظ شاعري، لأنه الوعظ هو التبشير الفعلي بالحقيقة.
0: ليكون تقمص فيك سقراط.
1: شايف مدينة عم بتمشى فيها وعلم الناس، بس مش هالمدينة ولا هالشوارع، لا مصانع ولا ناطحات سحاب، مدينة محبة وبساطة.
0: انت عم تكتب نيويورك عزوقك.
1: نيويورك عزوقي يمكن، بس انا سميتها أورفيليس، مغلفة بغموض الشرق وضباب النبوات.
0: وهل إلي مطرح بمدينتك؟
1: بكل المدن. انت
0: حتى المدن اللي بالخيال؟
1: حتى المدن اللي بالخيال. نحنا مش بالصدفة التقينا.
0: الناس بيسموا كل حادثة بيجهلوا مركزها من حياتهم صدفة.
1: تأملي قديش قلنا بالزمان متجهين صوب بعضنا. انا هاجرت من بشري وانت جيتي من مدينة كولومبيا والتقينا ببوسطن، واول ما شفتك عرفت انك انت اللي كنت ناطرة.
0: حبيبي جبران، ما بقى تقول، وصل البوح لحفة الدمع. هلو مستر كنوف، ما توخزنا، جايين. انسجمنا بالحكي ونسينا موعدنا مع الناشر ألفريد كنوف.
1: بسيطة ماري حبيبتي، سبقيني عند مستر كنوف، عندي مخابرة ضرورية.
0: ما تتأخر.
1: أوكي. هلو جيرترد حياتي، اشتقت لك. لا تجد في على الحب، الحب حرية، الزواج قيد. اشتقت لك، اشتقت ارسمك، اشتقت لتفاصيل جسمك. لك انت لما بتلبسي بتحجبي اجمل شي فيك. ريشتي والواني ناطرينك تيصيروا حياة. اوكي باي.
2: نعيمي
1: اهلا مخيل.
2: الله لا يشبعك.
1: عم احكي مع جيرترود بري، الموديل اللي برسمها.
2: يا بري موديلها هيدا حكي رسم؟ هيدا دخلك انت بترسم بريشتك ولا بلسانك؟ لك بعد ما خلصت من قصة ماري وهلأ جيرترود والست اللبنانية اللي عندها صالون وماري هاسكل،
1: شو قولك؟
2: شو قولي؟ عجقت ها؟ عجقت عليك. ولك انت ما بيحملك الا ماري هاسكل، بتحبك. عندها مدرسة وعم تصرف عليك شهرية $75.
1: ما اقصى الذي يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك؟
2: يعني بدك تقطع عنك الفلوس؟
1: ما وصلنا لهون.
2: حط عقلك براسك، ماري بتدير بال عليك، بتصلح لك لغتك الانجليزية.
1: خليني فكر.
2: لك شو فكر؟ انت عندك ازدواج شخصية، بتحكي عن المثاليات وبتحب المادة، بتكتب عن التسامح، واذا حدا انتقدك الله ما خلقه. دخلك جمعة الماضي ضربت سعد الفلوغي على $3.
1: ضربته لانه كتب ضدي بمجلة السائح.
2: عرزل. طيب شوف، انا بدي غيب عن الرابطة شي كم يوم.
1: شو عندك؟
2: شغلي نسيب عريضة عبد المسيح حداد بيشتغلوا بالصحافة، انت بالرسم وبالشعر، بس انا
3: أنا مخيل نعيمة المتخرج من أكبر جامعات روسية وأمريكا وثلاث أربع لغات شغلتي بيع بضاعة متجول بضيع أمريكا.
4: كعال بالنهار بيع بضاعة مع النسوان
3: وبالليل فلسفي مع أفلاطون وأرسطو.
4: وبكرة بيكبر شغلك بتصير تحمل أفلاطون وأرسطو كل واحد كيس، هني نادوا على البضاعة وانت مطرحهم ضوعز بالفلسفي.
3: ما تستهوني أنا.
4: امشي امشي، عندي موعد مع النشر.
5: يا ست ميري يا ست ميري، جبران صار اسمه بيع بعد كتاب المجنون والسابق، ما عم نلحق، لازم يألف لنا كتاب جديد.
0: هيك فكرك التأليف؟
5: هيدا الولد لقطة يا ست ماري، مزراب دولارات، بركي بيطلع معه شي قصة غرامية.
4: مستر كنوف لا تبلش توحيلي شو لازم اكتب. انتبه، انا بشراوي عقلاتي براس طربوشي.
5: عفوا استاذ، انا ما قصدت، بس الستات بيحبوا يقروا قصص الحب والعذاب ويبكوا.
4: انا يا سيدي كتابي الجديد اسمه النبي.
5: ها النبي ذا بروفيت، اسم بيع،
4: ومدينتي اسمها اورفليس.
5: حلو اورفليس.
4: والمعلم فيها اسمه المصطفى المختار الحبيب.
5: المصطفى المختار الحبيب. اه يا حربو يا جبران، فعلا انت لبناني، عملت توازن، ما زعلت حدا، ضبطت ثلاثي.
4: ومثل ما قلت لك المصطفى المختار الحبيب هو المعلم الواعظ.
5: اه مين ما بده يصلبوه؟
4: يصلبوه،
5: لازم يصلبوه او يحاكموه مثل سقراط حتى يصير للقضية ابعاد استشهادية.
4: لا صلب ولا محاكمة.
5: فاذا خليهم يسمموا له درجي.
1: عبس عاميتك الفلوس
4: بأورفليس، ناس الطيبة والمحبة وبس.
5: ايه رح بتصير مثل أسيس كنيسة سانت ماركوس. وين المنتفعين؟ وين السماسرة والصوص؟ ما بيصير مدينة كلها أوادم. مدينة بلا زبالة ما في، بلا جرادين ما في.
4: هودي أنا ما بجيبهم عأورفليس.
5: إذا أنت ما جبتهم هني بدون يجوا. ناشر بدو يجيبون. هك هذا تشيك على الحساب.
4: انا ما بستلم فلوس، خدي انت يا ماري حطي بالحساب.
6: مستر جبران

0: فلوس يا محتاج عرض معانا فلوس. أنا البنك الجوال، أنا اللي بخشخش بالمال، أنا ضحكة الكمبيالي اللي بتغير الأحوال. أنا مش مرابي، أنا حلم مجنح، بساعد الموظف حتى يتبحبح، من كرمي بدين على الشهرية بفايدة قليلة 10%. معانا فلوس، معانا فلوس.
1: انت اللي بتدين؟
0: انا اللي تحت امرك.
1: بدي اتجوز وناقصني شوية فلوس.
0: بامرك الفلوس وصاحب الفلوس، واذا مش متيسر بدبر لك عروس.
1: لا العروس موجود
0: على راسي، امضيلي هالتمجيلي
1: على العميانة
0: ويدا تشك.

0: يا نبي أورفليس
1: قول.
0: كل الضياع في مخاطير، ليش ما عندنا مختار بأورفليس؟
1: يمكن ما له لزوم.
0: عم بصير عندنا معاملات
2: سيدنا زبالة اللي تدني.
1: أنا بديش اللي كيهن.
2: لكن مين؟
1: يا لطيف، نحن من حكيهم بالمثاليات وهن بالإشياء البسيطة.
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
4: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
5: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
5: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
6: يا احبائي،
3: سيدنا شبعنا وعظ، بدنا حقوق العمال.
7: يا اخوان، الظاهر نشأت مطالب ما كانت من قبل، طولوا بالكم تنشوف كيف بدنا نحلها.
3: مولانا انت خليك بالوعظ والرئاسة، بدك هيئات شعبية تساعدك.
2: ما فيك تدير المدينة وحدك.
7: طولوا بالكم لبكرة، علي مشورة.
6: روح قلو للي كتب ما بقى يكتب شي ناقص.
5: غمض عينه وفتح

0: هنا راديو كوكبة.
1: طر جاوب.
2: ما بتقدر.
1: ناسي الأكل والشرب. الغرائز. بدك تشوف بأورفليس شي مقاتلين، شي لصوص، شي مطلعين.
2: هاودي منين اجوا؟
1: انت جبتهم.
2: انا حكيت عن المحبة.
1: يعني حكيت عن البغض.
2: حكيت عن الزواج.
1: الزواج طلاق مخبى.
2: حكيت عن العمل.
1: العمل يعني العمال والأجور والإضرابات. طلع شوف ملا مشكل صاير.
2: يا أخي أنا عملت مدينة للحلم. منين اجت كل هالمشاكل؟
1: من الحلم. مدام الإنسان عايش وبيفكر بده يصير عنده مطالب واحتياجات.
2: أقولك الميت ما عنده احتياجات.
1: أنت عملت أورفليس مدينة شعرية للوعظ بأفكارك، بس ما انتبهت للبنى التحتية. مين بده يزفت الشوارع ويهتم بالمي والمنتفعات؟ بارح زلمي إجي صبي، وين بده يسجله؟
2: صبي من مواليد أورفليس؟ برافو.
1: شو برافو؟ وين بده يسجله إذا مختار ما فيه؟ رئيس بلدية ما فيه؟
2: ما بدي بلديات، البلديات المؤسسات بتجفصن العفوية.
1: أنت ما بدك الناس، بدها ما فيك توقف الناس.
2: تضمن لي إياها تكون بلدية صالحة؟
1: صالحة؟ وين في بلدية صالحة؟
2: ويصير في انتخابات وصور مرشحين وخلافات مثل بلديات الشرق الاوسط،
1: ويمكن يصير في تزوير وشراء اصوات
2: كمان. بس انتبه، اورفليس مدينه جديده وبعد ما صار فيها موتى تينتخبوا
1: بينقلولن اساميهم.
2: راح خزق هالكتاب وردكن كلكن للعدم.
1: تقدر تخزق كتابك، بس نحن صرنا، وأنا صار اسمي المصطفى المختار الحبيب للأبد. وهالناس اللي خلقتهم ما فيك تحركهم بصبيعك مثل الدمى. كل واحد خلقت معه حريته وبدهم يعيشوا حياتهم.
3: عم تتجادل مع حدا؟
2: مع نبي أورفليس، وراح زعلان قال بده يترك وفل.
3: ما بيفل، أنا بطلع أنعه، بس شو السبب؟
2: قال إنه أهل أورفليس صار عندهم مطالب حياتية وبدهم من الجملة بلدية ومختار.
3: معه حق، وهيك قال لك مستر كنوف.
2: مدينة جبران، مدينة الحلم ومعرفة الذات، تصير مثل كل المدن
3: بالمدى المنظور. إيه، بس بالآخر ما رح يبقى إلا اللي خلقتهم أنت، أورفليس وناس الكتاب وكلماتك اللي عايشة بذاكرة كل شاب وصبية. انت وصلت،
2: وانت وصلتي معي.
3: دايما انا معك.
2: كنتي معي ببعلبك، انت بنت الكاهن وانا الراعي اللي حبته ورجعوا التقوا بزمان تاني. كنتي معي بأجور بحصار طروادة هيلين وبار،
3: وهلأ بأورفليس النبي والميترا،
2: وبانتظار دورة جديدة وماري وجبران جداد. ماري تمشي معي
3: لوين يا جبران؟
2: لمطرح ما بتدعينا الحياة.
3: تعني الزواج؟
2: نعم الزواج. هل فيك تقطعي معي الطريق حتى النهاية؟
3: الزواج؟ انت مش صادق يا جبران. انا رايحة على أورفليس احكي مع النبي.
2: لماذا أنا هنا؟ لماذا أنا هنا يا إله الأرواح الضائعة؟ أيها الضائع بين الآلهة، لفي كسر هاللوحات، لوحات تافهة سخيفة، لوحات بلا روح.

0: انكساري يا انكساري يا سيفي البراق ودرعي الصقيل. قرأت في عينيك أن الجلوس على عروش الناس استعباد للناس، والوصول إلى مداركهم انحطاط إلى مستواهم.
1: شو الظاهر اتزعلته؟
0: رفضتني
1: ماري هاسكل.
0: ماري هاسكل رفضتني يا ميشا.
1: وكنت رفضها؟ انت ابن بشر مربى صخور، ايدك والكف اسحبها من شعره، النسوين بيحبوا القتل.
0: انا اصارع وحشا اسمه العالم.
1: ها هيك اسمح لنا، رسومك عم تنباع، ما خليت شخصية ما رسمتها، كتبك شاعت ومدخيلك زادت، صار عندك رصيد واسهم بالبنوك واصدقائك نخبة نيويورك.
0: على فوقه اخته لرئيس الجمهورية روزفلت عاملت لي عشاء على شرفي وبدي اياك معي.
1: شفت كيف؟ من مال بتسب الاغنية ومن مال بتقبل دعواتهم بكل فرح. وشو هالازدواجية؟
0: هيدا موضوع بده شرح. يمكن بالدورات الحياتية السابقة كانوا هالناس اصحابنا، لذلك منشعر بانجذاب غامض صوبهم رغم الفوارق الاجتماعية.
1: يا شبران، الانسان مخير فيما يعرف، مسير فيما لا يعرف. يعني كل شيء بيوقع ضمن ارادتك ومعرفتك انت اللي بتختاره.
0: طريق مرسوم يا ميشا، ونحن منروح ومنرجع متجهين للغاية الكلية مثل السهم خلال العصور.
1: انا متحد بالوجود، بالارض والشجر والناس.
0: المهم انا وياك يا ميشا التقينا مميزين، وعلى بيادرنا رح يكون حصاد كتير.

0: هاد الحجال يلي بتتصيد حجال دلني وين النبي؟
1: إذا بدك النبي اسألي عنه الحيك.
0: يا حياك تياب يلي بتحيك تياب، بدي نبي أورفليس، بيته وين بأورفليس؟
1: نبي ما في عنده بيت، تسألي عنه الناطور.
0: يا ناطور الكروم يلي بتحرس الكروم، اللي وين بلاقي النبي؟
2: إذا بدك النبي انطري مارق من هون.
3: عم تسألي عني
0: المصطفى المختار الحبيب؟
3: انت ماري هاسكل.
0: جبران طول عمره يحلم فيك، وكل شي بدي يقوله عن المحبة أولك إيه؟
3: بحارتي نطرين وجزيرتي ندهتني، والحنين عم يعصف بقلبي مثل الريح بشراع السفينة.
0: ما بتفل قبل الوقت، انت كلمته بأورفليس.
3: هو عم بيعيش حياته، بيسهر بيشرب بيدخن، انا بدي اعيش حياتي. امبارح دخنت ارجيلي.
0: نبي وبارجل؟
3: بدي جرب.
0: جبران عم بيشرب يدخن، بس كمان عم بيختير ويكبر، ورح يجي يوم يفل فيه. انت وهبك الحياة، لا بتكبر ولا بيذبل جمالك، هو رايح وانت باقي.
3: مرات الانسان بحب يكبر، بحب يموت، احسن ما يضل محبوس للابد بكتاب مشروح بمكتبي عم تاكلها الغبره.
4: بلاقيكي هون
0: مستر كنوف. شو جايبك؟
4: عم فتش اذا بفتح مكتبي بأورفليس. دخلك؟ ليش ما بتتجوز جبران؟
0: اتجوز جبران، الجازي بدها تفتيح عينين.
4: الجازي بدها عمى قلب.
0: وانا شو لازمني؟
4: انا من غيرتي عليكي يا ست ماري، هيدا الولد لقطة. اذا بتتجوزيه وبتربزيه بالبيت يقعد يرسم يكتب، وحياتي عنك مزراب ذهب.
0: انت عميك الذهب.
4: عملتي له شهري، وديتيه درس بباريس وشم الهواء حسابك، على القليل بتستوفي شي من اللي عم تدفعي عليه. انت بتغتني وهو بيغتني، وانا هالمعتر كنوف بيطلع لي كم دولار لاخرتي.
0: بس يا مستر كنوف انا اكبر من جبران بعشر سنين.
4: اكبر بعشر سنين؟ بيني اصغر منه بعشر سنين.
0: يخرب بيتك شو بتفهم.
4: انا بعجبك بعرف بالحلا. دخيلك يا ست ماري، خلي يعطي الإذن تنطبع كتاب النبي.
0: مش عرفتك مزوق هالقد، تكرم عيونك مستر كنوف.
4: شكرا يا ستي. هيدا الكتاب قريت منه مقطع للأسيس، قال لي هيدا بينقرا بالكنايس. عملتي جولي بأورفليس؟
0: لا بعد.
4: تعي معي قبل ما تروحي.
5: قالي ثلاث أيام ما نمت ولا غمضت العين.
0: تقدرني شو بك؟
5: شو بني؟ وعدت المرابي للمرة المية إني بتفعله آخر الشهر. ما تدبر مع المبلغ. ليش عارف شو لازم اعمل؟ رح موت من النعس.
6: بسيطه يا مرابي، يا مرابي.
7: شوفي شوفي، رح يدفع لي جوزك بكره.
6: ندهت لك تقول لك ما رح يدفع لك. روح هلا نام، هو ما رح يقدر ينام.
7: كيف
5: هاي نعوستي مره؟ رح ياخذ لي غطه.
6: نام تقبرني نام.
7: شو نام؟ وعي وعي.
6: انا اللي بحكي.
7: يعني ما في شي دفعة؟ انت حلوي والحلوين كرمة.
6: شوف مصرياتك طلع وجهن خير علينا، تصور ما بقدر نام تتمسى فيه.
7: يا ست تمسي فيي، على القليل بيطلع لي فايدة.
8: شوفي كل لفتة مسا عفو شهرين للفايدة.
6: أسعارك بالأرض.
7: ليش انت وين؟ بالجو؟
6: الخجل. بدك تغازل ستات البيوت، على القليل عرف شو بدك تحكي.
7: جمالك هبلني، انسطلت، عم طهوج بالحكي. تقبريني حبيبتي حياتي.
6: هي عليك سطلتك. اكمل كمي.
7: رح افرط دخيلك، اعمل لي شي طريقة وعيني.
6: تسلم تسلمني، رح وعيك. بس قبل ما توعى، بالنسبة للفوايد، أيد لفتة المساء عفو 3 أشهر، ولفتة الصبحية عفو 4. 3 و4
7: 7.
6: 3 و4 7. اعملن 8 وتعا بكرة تصبح.
7: يا عمي أنا بفرجكن بفايدة قليلة ومش عم تدفعوها،
9: الله يستركن من شي براب كبير يدينكن وياخد هالبلد فوايد.
10: قوم شيري.
11: طمنيني.
10: مشي حياتي. كنا عم نحكي بتخفيض الفوايد.
11: انتو شوي. بيلزمك شي؟
4: انا ألفريد كنوف من نيويورك ناشر كتاب النبي وجاي اتفقد أورفينيس.
9: كتاب النبي ضابط بالحكي بس.
4: انت شو بتشتغل؟
11: انا بدين باخد شوية فوايد
4: حبيبي. اطلعنا قرايب. انا هيدي الشغلة بدمي.
11: انا من ساعة اللي شفتك قلبي لهفلك. بتصدق
4: انت مرابي وانا ناشر؟ تعا معي على نيويورك هيك منكب الرسمال ومنزل بها الأدب والشعر شفط.
9: شو بدي من نيويورك؟ انا هون سلطان مدين البلد كله بيشتغل وبيدفع لي فوايد.
4: واذا عجزوا عن الدفع؟
11: اذا عجزوا عن الدفع برهلن بيوتهم. سنتين زمان بتصير أورفليس ملكي.
12: انتو برفقة راديو كوكبا.

0: هاي
1: جبران، شغلت لي بالي ليه هالغيبة؟
0: أنا تعبان يا ماري،
1: عم بتدخن كتير
0: كتير وعم بنرفز، عم فكر وقف الكتابة.
1: أعصابك تعباني
0: وقلبي سريع، 110 ضربات بالدقيقة.
1: بدي اتصل بالطبيب.
0: اتصلي بغيابي، بحضوري بفضل احكي معك.
1: حبيبي جبران، كلمك سعيد، مش عارف حالي بحزن او بفرح.
0: الفرح والحزن توأم ما بينفصلوا، وانت مثل كفة الميزان معلقة بين حزنك وفرحك.
1: عم تاخدني لوعي اوسع، والرباط اللي بيناتنا حتى نحن ما بنقدر نقطعه.
0: نحن حب اجمل من انه يتحقق.
1: ليش ما بيتحقق؟
0: اذا تحقق بيخلص. بقاء الغيمه انما تشتي، والعاصفه اذا هبت بتنتهي.
1: كانك بدك نضل بالمستحيل.
0: مستحيل هو النجم الوحيد اللي بيضل نوره يلمع ويحرقنا طول حياتنا. يا ماري، أنا بالماضي كان بدي الناس يحبوني من أجل الأعمال اللي عملتها. اليوم بدي إياهم يحبوني من أجل الأشياء اللي ما قدرت أعملتها.
1: لكن لأنك عملت كتير وكتبك انتشرت وعم بتواجه قيمتها بين قبول الناس ورفضهم.
0: تفضل كتب تكون صغيرة يقراها الإنسان بجلسة وحجمها مهضوم تنحط بالجيب. هيك بتصير جزء من ثياب الإنسان.
1: بتصير جزء من الإنسان لأنه الشعر خلاص.
0: أنا صليب الشعر وجلجلت الكتابة.
1: بدي أورفليس ترتل، بدي الاحتفال.
0: أنا الاحتفال والمحتفلين.

0: هلو شكراً مستر كنوف. مين هالضيف؟ لحظة، كأني بعرفه.
1: تعرفه؟
0: مش غريب عني، شكله صوفي على شرقي.
1: هيدا النبي.
0: ما غيره نبي أورفليس؟
1: ما غيره
0: المصطفى المختار الحبيب. أنا معجب فيك.
1: حضرته ألفريد كنوف ناشر الكتاب.
2: حضرتك الناشر، سعيد بمعرفتك.
0: استاذ مصطفى
2: النبي،
0: رح خلي العالم يتعرف عليك. صدقني استاذ مختار،
2: النبي
0: احسن طباعة، جلد بني بلس 12 رسم، رح سفرك لاخر الدنيا. صدقني استاذ حبيب.
2: يا اخي النبي.
0: ايوه ايوه استاذ نبي. الهيئات، الجمعيات الثقافية، النوادي، بس يصدر الكتاب.
2: وين بده يصدر؟ جبران وقف الكتابي، وقفت الحياة بأورفليس، وأنا راجع عنه يرجع يكتب.
1: شعور غامض وقفني عن الكتابة.
0: شعور غامض؟ بالأعمال ما فيه شعور غامض، في عقود وبنود جزائية ومحاكم، في ناس ناطرين.
1: أنا كتبت النبي أورفليس والناس وحبيته. لا بقى بدي النبي يرجع على جزيرته ولا هالناس يخلصوا. جمدتهم بالزمان حتى ما تخلص اللحظات الحلوة.
0: بالعكس بالعكس يا جبران، إذا كملت الكتاب ووصلته للنهاية ما بتعود تخلص الحكاية، وبتصير ترجع كل ما واحد فتح الكتاب.
2: يا جبران، كل شي لازم يوصل للغاية.
1: ظاهر حرية الإنسان مرهونة بالآخرين. رح ارجع للكتابة.
0: يس
3: جبران رجع يكتب.
4: جبران رجع يكتب.
5: جبران رجع يكتب. جبران رجع يكتب.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: علمني البوح، علمني شو بده يقول الإنسان للإنسان حتى يقترب منه أكتر.
1: أنت كتير قريبي.
0: كيف بدي أكسر سيف القلق؟ كيف بدي ألغي المسافة بيناتنا؟
1: يا المترا، في مسافات بتلغي حالها، وفي مسافات كل بوح العشاء ما بيقدر يلغيها.
0: هل انكتب للنهر ما يوصل للبحر؟
1: يمكن اللي كتب كتب للناس كل واحد يدور على ذاته، يشتاق للتاني بس ما يتحدوا. جبران بده ماري، وماري ما بده جبران. انت بدك النبي، والنبي كتب له سافر على جزيرته.
0: يا ريت جبران ما بيخلص هالكتاب. انا حبيت الناس بأورفليس، وبدي اياك انت ما تفل او بتاخدني معك.
1: مطرح ما رايح ما بقدر اخدك معي يا المترا، لكن وعدي الك ارجع بزمان تاني.
2: السر يا جيرتريد،
0: انا بغار من ماري.
2: الغيري عاطفة انية. انا عم ارسمك وانت قدامي ساعات وساعات عم نستغرق ببعضنا. انا انسكبت فيكي وانت انسكبت فيي. هلا نعيمي، اليوم خلاص.
3: لا لا لا لا، شو خلاص؟ خليكي يا عمي خليكي، بدنا نسبح وجه الله.
0: اي متى الموعد التاني؟
2: بتصل فيك.
3: كيفك اليوم؟
2: I'm a false alarm. انا حالي كذب يا ميشا، اتجرت من امريكا.
3: وانا اتجرت من عالم المكانات، عالم الانسان المحكوم بالشغل كل يوم.
2: انا مش رح استرد حريتي وكرامتي الا بلبنان.
3: وهل عندك مشروع معين؟
2: ببالي مطرح ولا اجمل. اذا رحت له ما بيعود الك قلب تتركه. داير قديم بضواحي بشري اسمه داير مار سيركيس، بدي اشتري وعيش انا وياك فيه.
3: وبيبيعوك اياه؟
2: كلفت محامي صاحبي بطرابلس يزبط لي البيع. هونيك يا ميشا نعتزل العالم، منكتب مثل ما بدنا، منشتري مطبعة، لكن منشتغل بالأرض، منحول اليابس أخضر، بتباركنا الريح وبتفرح فينا الشمس.
3: نحن اليوم بتشرين التاني، لك شو رأيك؟ شو رأيك إذا استقبلنا الربيع على كتف وادي القديسين بشري أو بالشخروب ببسكنتا؟
2: عندي أشغال كتير يا ميشا ما بقدر خلصها قبل كم شهر أو سنة، خصوصا كتاب النبي.
3: خايف ما تروح يا جبران.
2: داير مار سيركيس حلم حياتي إلا ما اسكن فيه.
3: ومن هلأ لهيك الوقت يهدر من يعيش.
2: ومن هلأ لهيك الوقت أنا تعبان يا مخيل.
3: طب شو رأيك بإجازة كم يوم؟
2: وين؟
3: محل بعيد عن نيويورك 100 كيلومتر، اسمه كهونزي، أوتيل صغير شجر وشلال، بيعرفوا نسيب عريضة.
2: لك من دون درس بروي، انا وانتو نسيب عريضة وعبد المسيح حداد.
3: اذا هيك رح روح بلغ الشباب فورا.
2: يا
4: سألت عن مور سيركيس؟
2: ايه سألت.
4: لك ترى هودي الرهبان ما بيبيعوك اياه.
2: كيف عرفت؟
4: قول انت كافي، انا جرج مفرج من الكورة وشغلي بالعروضة.
2: كلفت محامي صاحبي يشتري لي اياه.
4: لك يا استاذ عشان بدو قعدك فوق. دار خربان وهوا بيزنطير وغطيته وموارنا.
2: تعو تدبر لك على الساحل دار كويتلا طبقان وارميد
4: مستن مبونا برنانديز. ايه الله وكيلك هيدا ب $200 بيطوب لك الوقف كله. عشلت

0: كسكن يا شباب.
1: يلا
2: كسكن.
0: ها شوفوا صاحبنا تذكر وادي القديسين.
1: عرفني
3: لك شو هالعرقات يا مخيل.
0: هودي عرقات بس كنت جوز عمتي شايلن على ايده.
1: اللي كم حبة تلج؟
0: لا اخي لا، انا ما بشرب من تلج امريكا.
3: هالقد مأسرين عليك الروس؟ يعني تلج سيبيريا احسن؟
1: لك ما كله شتي.
0: لا شتي روسية شعبي اشتراكي، شتي امريكا رأس مالي استعماري. بس انا ما بشرب الا من تلج صنين. كل ما بعت لي جوز عمتي تنكة عرق بيبعت لي معه تنكة تلج.
1: ايه وبيوصلوا معي
0: بحطهم بالفريزر بيرجعوا تلج.
3: حلوة حلوة.
0: كيفني معك؟
3: المهم جوز عمتك يضل يبعت لك عرق، احسن ما نشتري ويسكي وننقطع ويسكي بهالغلا الفظيع.
0: كيسك يا جبران. طيب قليلة تسقينا انت صندوق ويسكي تهريب ومغشوش لانك مسترخص وشريب 25 دولار.
3: لك ايه ما كله بيسطل.
2: امريكا كل شيء اخترعت ما قدرت تعمل كيس عرق.
1: يا شباب يا شباب، خلصت الاجازة وما حكينا بالاشياء الاساسية اللي من اجل اسسنا هالرابطة الالمية.
2: يا نسيب نحن اليوم جايين ننسى ونسكر.
0: ما هو حق، في امور كتيرة علقة لازمها حل.
3: مظبوط. خود مثلا اللبنانية الهربانين من الاستعمار الفرنساوي وعم بيفتشوا عن ثورة. وكلهم بدهم اياك تخطب وتحاضر عن القضية.
1: يا اخي نحن اهل ألم وعلينا الاهتمام بالرابطة وبس.
0: اهل ألم يعني اهل فكر، واليوم ما في مفكرين ما عندهم هموم سياسية.
3: نسيب اذا الوردي بتقدر تنفصل عن عبيرة بينفصل الأدب عن الشأن العام.
1: لا لا لا لا،
3: وما فيك توصل للتغيير بجناح واحد.
1: نحن الرابطة الألمية مهمتنا نطور الفكر ونحرض أدب البلاد العربية على التطور.
3: عبس تحرضهم لأنهم مأموعين سياسيا، وسياسة الرأي الواحد بتنتج أفكار نمطية.
0: يا إخوان نحن هون استفدنا من الحرية وتنوع الثقافات.
2: دلجي
3: حط. تأكدوا انه السياسة هي اللي بتطلق الوطن صوب الابداع وهي اللي بتقمعه.
1: صح. اذا بتحب السياسة هالقد اترك الشعر واشتغل سياسي.
3: ما الشعر سياسي. سياسة النكرزات والخدمات الصغيرة والألعاب هيدي لا. كل عظم العالم اللي اشتغلوا سياسي اعتبروها على ان نبيل واخلاق والتعاطي بكبر وانسانية.
0: هلو جبران.
3: استركنا. شو عرفك وين
4: الناشر فيه كلب صيد بريح. انا لاحق بدنا نخلص كتاب النبي.
0: لا لا لا يا مستر كنف، هلا مش وقتها. يا نسيب صب له اشرب اشرب كاس.
4: كمان
0: صب له
4: كمان
0: يا مستر كنف. هودي مش فضكه.
4: يطلع بالقنينه. وين المازة؟ ما فيش راس بلا جورة.
3: هيتو بيعرف بمازة العرق أكتر منا.
5: Singing عتابه تنسلي ourselves. Singing

يا زين عن درب الهوى دانا من كتر ما فيكن تولعنا مشتاق لي

0: عالم آخر. ظهر المسيح علي 3 مرات وكنت صغير. في مرة ضيفته رشاد وهو عطاني تياب جداد. يا ماري مش عارف حالي إذا كنت من بشري وبي خليل أو خلقان بكلكتة وبي مهراجة أو فرعون من النيل.
1: بين الهند وبين النيل بتشلحني بالمستحيل يا جبران الأبيض مثل الحظ المدهش مثل اللي
0: أنا مش عن عبس كتبت النبي، أنا مرسل تقول الكلمة تبشر بالرحمة.
1: ويا أورفليس المدينة اللي خلقت من الحلم
0: وغزل التلج وحيطان الوهم،
1: جايين نعملك زيارة
0: نحن وأعضى الرابطة الألمية زيارة يا مخايل نعيمي،
1: وأعضى الرابطة الألمية
0: لاقونا
1: طالعين نزور النبي بأورفليس.

0: جينا للدار.
1: أهلا وسهلا أورفليس، بتسعد فيكم.
2: هدايانا من كرم الطبيعة، عسل النحل الملكي وعنب الأسود،
0: ومنا إلكن كتب وجرايد يومية،
3: ومني أنا راديو حتى تسمعوا موسيقى وشو صاير بهالدني.
4: جبتيلن القلق،
5: المرأة هداياها القلق.
6: نصيحة مني، منعهن يسمعوا الراديو.
4: يا إخوان ركزوا لي هالراديو بالساحة، هيدا الراديو ملك عام، ممنوع حدا يفتحه أو يتسمع عليه إلا بالاحتفالات والأعياد وبحضوري شخصياً.

0: نجر وشوب.
1: ايه شوب شلحي
0: مخجل.
1: ليش؟ في احلى من انك تستقبلي الهوى والشمس عارية مثل شجرة؟
0: ولا واقح وبتغازل.
1: الغزل بده واقحة والجمال حرام تخبيه التياب.
0: يخرب ذوقك شو بتعرف تحكي؟ انت مرابي ولا شاعر؟
1: انا عنب المعصرة، اركيني تصير مبيد. انا سنديانة الشير وانت عصفورة المدى. ضحكي منك بتسوى كل شي في كمبيالات وبنوكي.
2: ياي كمستك بالجرم المسهود غرامه بالليل ومع المرابي؟ شو عم يعمل لك شاك على العتم؟
0: شو بيك لحقنا على الدقسة؟ ما بيعرف ليسا إنما تركا بينكما بعض فصوحات لترقص فيها رياح السماوات.
2: هيدا رأس، هيدا خلع، هيدا شخلعة.
0: لا هيك كتير. ياي ترك الراديو. انت بشو بالك والحرامي سرق الراديو؟
2: العامة شو كترة السرقة؟ الحرامي سرق الراديو والمرابي رح يسرق المرة؟ ليه؟ وليه عم تسرق المال العام؟
1: دخلك شو بتستحلوا كلكم بهالمال العام؟
3: ما حدا بيسأل عنه.
1: شفتوا؟
3: انتوا سامعين اخباره؟ عليك الخبرية بترعب. وين في مجاعة؟ وين في حرب؟ بيجيبون من اخر الدنيا وبيدبلكن ياهن بهالساحة. بكرة بدكن تدفعون لتأسره.
2: وليه؟ وليه انت مفكر البلد سايبة؟
3: هلأ دائب عينك هالراديو؟ انسرق البلد كله وما حدا حكي. الظاهر ما بتشوفوا إلا السرقات الصغيرة.
1: حرامي وبيحكي بالسياسة.
3: مصاري شغلة الحرامية.
0: بلا شريعة، دوروا هالراديو، خلينا ننطرين.
1: برافو عليكي. ما نبي أورفليس بيقول ما بتكونوا أحرار إلا إذا كانت أيامكم بلا هم ولياليكم بلا حرمان. برافو عليكي، دوري دوري.
2: لك إذا سمعوا هذا فضيحة. لينا
1: سمع يا أخوان سمع. ساعة الاستماع بمية.
4: شو الدفع؟
1: في ضريبة على السمع للدولة.
4: ولو على السمع ضريبة ما يكون في على النظر كمان.
1: معلوم. ليك حبيبي، إذا مرة حلوة شي وإذا ختيارة بيعوضوا عليك.
4: إيه مش رح ندفع، دور هالعجيبة.
1: بدك تدفع.
4: بدك تدور.
1: بدك تدفع.
4: دور.
5: والآن سيداتي سادتي نقدم لكم النشرة العلمية. صرح ناطق عسكري بأن إحدى الدول تطور قنبلة ذرية تفني مدينة بحجم نيويورك.
1: كله حكي.
5: اسمعوا بعد في أكثر. يا مرابي أنت اللي عم تضحك، اسمع الخبر. مراصد الإنذار المبكر التقطت شارات قادمة من الفضاء وتخوف العلماء من حصول غزو من عالم آخر يدمر الحضارة.
4: يا لطيف
0: كسروه.
1: يا عمي أنا شو عمله؟ لاني مدينه ولاني عمله كمبيالي ولك كيف عرف اسمي؟ أنا رايح نام.
6: سكروا هالراديو.
2: ولك يا سيدنا خربت الدنيا وانت بعدك بالوعظ.
6: مين فتح الراديو؟
2: راديو بنص الساحة، مراقبة ما فيه وامن ما فيه. ايه كيف ما بده يصير في تجاوزات؟ قلنالكن حطوا حراسة، طلبوا مراقبين.
0: في شي على الموضة أكثر. بدنا لجان تحقيق.
4: بدنا الحقيقة.
6: لا تقولوا نية الحقيقة. لا تقولوا لقيت الحقيقة، قولوا لقيت حقيقة واحدة
2: ولا نص حقيقة.
6: ناس مثلكن بيحبوا الثرثرين لأنه سكوت الوحشي بيفضح نفسياتهم قدام عيونهم.
0: يا لطيف لو كنت مرتك تطلقك.
2: يا سيدنا حيش قاعد بالنعيم مزال دعس بالغبرة، لازم توقع تتفركش تتعرف شو صاير بالدنيا.
1: دخيلك يا سيدنا، هرب النوم من العينين، طار الناس. عندك شي حبة منوم؟
0: ولك شو بك؟
1: شعوب الفضاء لأن بلز ذرية رح تفنى البشرية.
2: يا ريت سمعنا من الحرامي.
1: موتوا موتوا.
2: دخيلك يا نبي أورفليس.
1: خبينا.
6: وأنا وين بدي أتخبى؟
1: بدنا شي حبة منوم.
6: روحوا صلوا ناموا
1: يا سيدنا. يا يا سيدنا كيف بدي صلي والعالم عم يتفجر مثل البركان؟
6: ما بقدر أعلمكن الصلاة بالألفاظ. الله ما بيسمع كلماتكن إلا إذا رسمها عشفافكن وحكي فيها قلبكن. روحوا صلوا ناموا، الصلاة أحسن منوم.
7: الصلاة أحسن منوم. الصلاة أحسن منوم.
8: قوموا ناموا، روحوا ناموا، الصلاة أحسن منوم.
1: يلا صلوا.
8: الصلاة أحسن منوم. الصلاة أحسن منوم.
9: باب الحكم بلبنان في على وصاية، والاستقلال ما بيتم إلا بثورة شعبية.
10: ثورة بمعنى استلام الحكم بالعنف؟
9: نعم بالعنف.
10: ويسيل الدم؟
9: الظاهر هيك.
10: حبس، قلت لك عندك ازدواجية، ولك كيف شاعر وصوفي وبتقتل؟
9: لأجل خلاص الشعب.
10: خلاص الشعب، وخلاص الشعب ما بيتم إلا بالعنف. يا أخي يا أخي، أنا ما بأذي نملي، أنا متوحد مع المخلوقات، أختي الخروبة، أخي الديك، ابن عمتي الخروف.
9: إيه، ولما تجوع بتاكل قرايبك.
10: علينا فصل الدين عن الدولة. قبل كل شيء السيادة وإنهاء الحالة الطائفية.
9: شعبك ممسوك بالطائفية، كل واحد ولاءه لطائفته، نحن بدنا إياه يكون ولاءه للوطن.
10: كل هالاشياء ممكن تتم بدون عنف.
9: هلا شايفني حامل سكين ونازل تذبيح بالعالم؟
10: اللي بده يتعاطى الشأن العام عليه العمل المتواصل للإقناع والتنفيذ بواسطة الكلمة والفعل الصالح.
9: يا أخوان، في خبرية بدي لكم إياها. اليوم بلغت الشعب بجبل لبنان إني مش راجع على الوطن ومش رح استلم الحكم.
10: أنت؟
9: نعم أنا. عرضوا علي ورفضت. سألوا ميري هاسكل.
10: لتكون هلوسة شعرية.
9: وبكامل وعيي.
10: وبكامل وعيك؟ إذا هيك خلينا ننطفي أشرف. قوموا يا شباب قوموا، أنا أعزمكم على كاس عند ملفرد.
9: قوم يا خبير.
10: تفضل يا جبران.

0: صار لك شيء؟
1: كيف قادر تعيش بهالضجيج والسرعة؟
0: لعلك فهمت ليش أنا عم ألف كتاب النبي وليش اخترعت مدينة أورفيليس.
2: أنت اخترعت مدينة للحلم حتى تهرب عليها من واقع نيويورك بساعات انكسارك.
0: بساعات الانكسار بتولد أعظم أحلامنا.
3: بس أنت ما سكنت فيها، حطيتني أنا والكرامين وزراعين وما وفرت لنا شيء من أسباب الراحة.
0: وفرت لكم الطمأنينة، حضارة اليوم حضارة قلق.
3: بس أنت وين؟
0: أنا بحن لأورفيليس، بحلم بطرقاتها وبيوتها بس ما بسكنها، لأني عايش إيقاع العصر وتفاعل الأفكار والسياسة وسباق الحضارات.
2: ضجة نيويورك خلقت هدوء أورفيليس.
0: معك حق
2: يا جبران، بعد 12 سنة انتهت أيام الخدمة والطير اشتاق يرجع لجزيرته. زودني بكلمات الوداع والمحبة واكتب نهاية هالكتاب حتى اركب سفينتي وروح.
4: خلص هالكتاب، صار لازم توضع النهاية.
0: حتى النهايات السعيدة حزينة يا ماري.
4: لو سمعت منك وتجوزنا كان انتهى الحب، ويمكن ما كتبت النبي،
0: ويمكن كنا افترقنا. أنا يوم اللي عرضت عليك الزواج ورفضتي صدمت كتير، قلت خسرنا الزواج بس ما نخسر الحب وعشت هالواقع. بس في شي كان يموت باستمرار،
4: الاتصال المستمر والدايم بالنهار وبالليل وتنعاد القصة كل يوم وإلى الأبد بيقتل الحب.
0: وليكن بينكما بعض فسحات لترقص فيها رياح السماوات.
4: مين بيعرف، يمكن نتجوز مجيء تاني.
0: المجيئات الدايمة حق، وبانتظار مجيء تاني سكون غميق بيمرق فيه الإنسان من جوهر لجوهر. خريف الجسد بيقود للشتي، والشتي ضروري لربيع آخر.
4: فضائلنا لا تنضج إلا عبر الحياة.
0: أعطيني الألم، خليني خلص هالكتاب ويروح النبي لجزيرته بحارته ناطرين. يا ماري، يمكن بكرة أقرب الناس يقولوا جبران استوحى نيتشي أو ويليام بليك، لكن أنا من الشرق، من مطلع الشمس والرسالات، وطالع من بخور الكتب المقدسة.
5: هنا راديو كوكبة

0: ترتوي من خمرنا.
1: لم أطلب إلا سر فرحكم وألمكم، إنني لم أطارد إلا ذاتكم الكبرى التي ترود الفضاء.
2: هذا أوان الحصاد ونحن نختزن ذكراك في قلوبنا.
3: إن كل ما يبدو ضعيفا فيكم هو أقوى وأثبت ما في لياليكم. أليس الحلم الذي لم يحلم به أحد منكم هو الذي بنى مدينتكم؟ لو كان لكم أن تسمعوا همس ذلك الحلم لما سمعتم أي صوت عداه، ولكنكم لا تبصرون ولا تسمعون، وهذا خير لكم. فالحجاب الذي على عيونكم سترفعه اليد التي حاكته،
4: والطين الذي يسد آذانكم ستنزعه الأصابع التي جبلته، وعندئذ تبصرون وعندئذ تسمعون.
3: وفي ذلك اليوم تدركون الغايات الخفية في كل شيء، فتباركون الظلمة كما تباركون النور.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: الأشطار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلى الإله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق ع أبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصالي بجفا عاف المودة.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد تسلم ايديك. قلبي قلبي اعمل المشكله.

وجت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: Antuma Duka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escutando Rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
5: Ana Dima Nesma, Rádio Kaukaba.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: استدعيتني.
1: انت مين؟
0: انا هو.
2: انت المصطفى المختار الحبيب.
0: هلأ صار الوقت.
2: اجت ساعة الكلمة. عم اكتب لك حياتك واسمك وهويتك وحدد لك تصرفاتك وشو بدك تقول.
0: وحريتي.
2: حريتي. حريتك. هلأ فوت على الكتاب، لازم كمل مدينة أورفليس.